أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك

أنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب، تستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدنيا

صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدل عبادك الصالحين في كل لحين أبدا من العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وقنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها الأصل.

صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا المسلمين كل هم فرجا كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، وذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أجد لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما ابتلي المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا للمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما

العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، إلى الإحسان، من الخوف إلى الأمان، من الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، من العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفتر إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك لطفك المضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك.

يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين, أسألك تألها بك واستغراقا فيك, لطفا شامل من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عدل ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم. إلهي نسألك

يذرنا كل الأولياء والصالحين وجه الدين تاج العارفين يا الله رقاف ذو التمكين مرقى وقدم الشريعة واليقين يا الله وذكر العيدروس القدب أجلى إن قلب الصدى للصادقين يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكمنا به اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين يا الله وناظمها أبا بكر إماما حباه له جام مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا

غابت وغضبا مستدركا بعدما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك عندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا موجد الخلق طرا موسع الكل بالراس الكسلان سترا على القباح والأخطار يا الله يا من الراس الرقل بحسب اطلاعك حسبي كذنبي مصر.

وقد أتاك بعذري بانكساري وفقري بهز بيسري كعسري بمحض جودك والإفضال يا الله وامن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة لكل ما عنه

ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين

الدنيا واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين.

يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير.

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وقلمنا بكنفك الذي لا يرام ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه كلمات يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، يا رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتسلم

اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي

تريد سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه الله.

وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت.

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى

Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءك من الأنباء ما فيه ولقد جاءهم ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذور، وتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسور تجري بعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقهر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب معتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

كذب ثمود بالنذر، كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع يولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع وصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام الشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وانج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم ودولهم ورهم ورهم ومجدهم وفقنا ما تحب وترضى والطب بنا بما يجري به القضاء وصلوا ادفع عبيد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عين الزهرين عجلا بعافيه وسلامه

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله صل الله صل الله اللهم أنت السلام منك السلام منك عبد السلام. فحينا فرنا بسلامي وصلنا برحمتك دارك دار السلامي تبارك دار بنا دار عزة جلال الكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا حفظ قد مرجيت. اللهم ربي إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يوم يميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عددا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله يا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين

إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، نحن عبيدك أركا، وأنت لم تزل لذهلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف.

تفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع
السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو
وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك نغتال من تحت.

وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه زينة عرش مداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة الإمام الشعراني إلى أن قال رضي الله عنكم: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لن ينال درجات العلا من تكهن أو استقسم أو رجع عن سفر تطيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والعراف هو الكاهن، وقال بعضهم: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على موقعها، كالمسروق من الذي سرقه، ومعرفة مكان الضالة ونحو ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال العلماء رضي الله عنهم: والمنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان، كمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الريح وتغيير الأسعار ونحو ذلك. ويزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان دون بعض. وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد إلا بإعلام الله تعالى له. فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقي، فأنه غير داخل في النهي. وكان علي رضي الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أصل علم النجوم أنه كان نبي من الأنبياء يقال له يوشع بن نون عليه السلام، قال له قومه: إنا لن نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق وأجاله. فأوحى الله تعالى إلى غمامة فأمطرتهم، واستنقع على الجبل ماء صاف. ثم أوحى الله تعالى عز وجل إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء. ثم أوحى الله تعالى إلى يوشع عليه السلام أن يرتقي هو وقومه على الجبل، فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق وآجاله بمجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. فكان أحدهم يعرف متى يموت ومتى يمرض ومتى يولد له ومن الذي لا يولد له. فبقوا كذلك برها من دهرهم إلى أن بعث الله تعالى داود عليه السلام فقاتلهم على الكفر، فأخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر أجله، وخلفوا في بيوتهم من يحضر أجله، فكانوا يقتلون من أصحاب داود ولا يقدر أحد من أصحاب داود يقتل منهم أحد. فقال داود: يا ربي أقاتل على طاعتك فيقتل من أصحابي، ويقاتل هؤلاء على معصيتك فلا يقتل منهم أحد. فأوحى الله تعالى إليه: إني كنت علمتهم بدء الخلق وأجالهم، وإنما أخرجوا إليكم من لم يحضر أجله، فلذلك كان يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد. قال داود: يا ربي وماذا علمتهم؟ قال: مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. فدعا داود عليه السلام ربه عز وجل عليهم، فحبست الشمس عنهم فزيد في النهار، فاختلطت الزيادة بالليل والنهار، فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط عليهم حسابهم. فمن ثم كره النظر في علم النجوم. وكان جابر رضي الله عنه يقول: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

0: ذلك كان عمر رضي الله عنه ينهى عن النظر في كتب دانيال ويضرب من يراه ينظر فيها ويمر بحرقها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان في غضب الله تعالى ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يضربه بصخرة من نار جهنم إلى أن يتوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: القيافة والطيرة والطرق من الجبد، والقيافة الخط، والطرق الضرب بالحصاء وهو جنس من التكهين، والجبد كل ما عبد من دون الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الغيلان سحرة الجن. وسيأتي بيان حد الساحر أواخر كتاب الجراح إن شاء الله تعالى، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
1: الحمد لله مكرمنا بنور الهدى وإشعاعه وإشراقه على يد حبيبه المقتدى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ الشعران عليه رحمة الله تعالى ذكر ما ورد في شأن العرافة والكهانة والتحذير من تصديقهم أو الإتيان إليهم. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لن ينال درجات العلا من تكهن أو استقسم، أي بالأزلام، أو رجع عن سفر تطيرا. غلب الوهم والخيال وتطير بشيء فترك أمرا كان مجمعا عليه وعازما على جانبه من مثل سفر مباح وسفر في خير فيتركه تطيرا من أثر الطيرة لن ينال الدرجات العلا. فهذه الأمور تقدح في تهيئ الإنسان لرفعته وارتقائه في الدرجات. لن ينال الدرجات العلا من تكهن أو استقسم أو رجع عن سفر تطيرا. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث في صحيح مسلم عند البيهقي في السنة الكبرى، وهذا أمر خطير. 40 يوم بلا صلاة ما تقبل له صلاة، فمن أين يأتي بصلاة 40 يوم يوم القيامة؟ فما أخطر ذلك. وكان والعراف قال هو الكاهن، وقال بعضهم هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على موقعها، كان مسروق من الذي سرقه في مكان معرفة مكان الضالة ونحو ذلك. فهذه الادعاءات والتعلق بها قواطع عن الاستقامة وعن الدرجات العلى، وللنفس تشوف إلى مثل هذه الأشياء. والعاقل المؤمن البصير في دينه يترفع عنها ولا يعتمد إلا على الله ولا يستند إلا إليه. وكان العظيم يقول: ما اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وحسب ما يزيد حظه من بلية السحر، أي الوقوع في اسم السحر والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: قال العلماء رضي الله عنهم: والمنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان، كمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الريح وتغيير أسعار نحو ذلك. يزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان دون بعض. وهذا علم استأثر الله به، لا يعلم أحد إلا بإعلام الله تعالى له. فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة

0: قبله وكم مضى وكم بقي، فإنه غير داخل في النهي من غير شك، إنما الأمر منوط بشيء من التجسس على الغيب وادعاء علم الغيب وما إلى ذلك. وأما الاستدلال بالنجوم على الطريق ولا على الزمان ولا على طول وقصر وما إلى ذلك فلا إشكال في مثل ذلك. وذكر سيدنا علي بن أبي طالب يقول أصل علم النجوم أنه كان نبي من الأنبياء، يقال له النبي يوشع بن نون عليه السلام، هذا صاحب سيدنا موسى لما دخل إلى بيت المقدس، وهو الذي تبعه إلى أن لقي والخضر يوشع بن نون، وهو الذي خلف موسى عليه السلام بعد وفاته وجاهد في سبيل الله تعالى، وعند المعركة وكادت الشمس أن تغرب فسأل الله تعالى أن يمد في الوقت، فامتد الوقت حتى فرغوا من القتال ودخلوا بيت المقدس. يوشع بن نون قال له قوم إنا لن نؤمن بك حتى تعلمنا بدأ الخلق وأجله، فأوحى الله إلى تعالى إلى غمامة فأمطرتهم واستنقع على الجبل ماء صاف، ثم أوحى الله عز وجل الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء، ثم أوحى الله تعالى يوشع عليه السلام أن يرتقي هو قومه على الجبل، فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق وأجاله بمجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار، فكان أحدهم يعرف متى يموت ومتى يمرض ومتى يولد له ومن الذي لا يولد له، فبقوا كذلك برهة من دارهم إلى أن بعث الله النبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام فقاتلهم على الكفر، فأخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر أجله، من لم يحضر أجله من العلامات استدلوا بها من بقايا ما كان من سيدنا يوشع علمه الله تبارك وتعالى، فعلمهم شيء من ذلك، وقال كما قال الإمام لا يستبعد أن الله في تركيب هذا الخلق ربط الأشياء ببعضها والمسببات بأسبابها، ولكن طوى على ذلك علما ولا طريق إليه إلا من حيث تعليمه سبحانه وتعالى. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أما التجرب بالدعاوي في ذلك والاسترسال فيه فمنهي عنه. قال وخلفوا في بيوتهم من يحضر أجله أجل، فكانوا يقتلون من أصحاب داود ولا يقتل أحد من أصحاب داود أن يقتل منهم أحدا أجالهم عندما حضرت، وذلك يموتون في بيوتهم لأن كلهم له أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقالوا يا رب أقاتل على طاعتك فيقتل من أصحابي ويقاتل هؤلاء على معصيتك فلا يقتل منهم أحد. فأوحى الله تعالى إليه إني كنت علمتم بدل الخلق وأجلهم إنما أخرجوا إليكم من لم يحضر أجله، فلذلك كان يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد. قال له يا ربي وماذا علمتم؟ قال مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعة الليل والنهار. فدعا داود عليه السلام ربه عز وجل فحبست الشمس عنهم فزيد في النهار اختلطت زيادة بالليل والنهار فلم يعرفوا قدر زيادة فاختلط عليهم حسابهم، ما عاد عرفوا من منهم الذي حضر أجله ومن الذي لم يحضر أجله، فصاروا على حال الذي عليه الناس في حكمة الله تبارك وتعالى. فمن ثم كره النظر في علم النجوم لأنه لا سبيل إلى معرفة هذه الأمور على وجه إلا من حيث تعليم الله تبارك وتعالى لمن شاء، وإلا ففيها زيادته والنقص والدعاء الاطلاع الغيب إلى غير ذلك. وكان جابر رضي الله عنه يقول جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حمي غضبا فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيدي قد جئتكم بها يعني الشريعة والدين والملة بيضا نقيا، والذي نفسي بيده يحلب بالله صلى الله عليه وسلم لو أن موسى عليه السلام كان حيا في اليوم ما وسعه إلا أن يتبعني. فقد أخذ الله الميثاق والعهود على جميع النبيين أنه إذا بعث محمد أن يتبعوه وينصره. وإذ أخذ ربك وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك المصير؟ قال وأقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فسيدنا موسى ومن قبله ومن بعده من النبيين لو حيوا بعد بعثة نبينا محمد ما كان لهم إلا اتباع نبينا محمد والعمل بشريعته ولا يقربون إلى الله إلا بذلك. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لو أن موسى عليه السلام كان حيا اليوم ما وسعه إلا أن يتبعني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فربما يخبرونكم بحق فتكذبونه وبباطل فتصدقونه فلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ولذا كان عمر رضي الله عنه ينهى عن نظري في كتاب دانيال يضرب من يراه ينظر فيها في كتب دانيال ويمر بحرقها. الظلم يقول من عمل في فرقة أي تفريق بين امرأة وزوجها كان في غضب الله تعالى ولعنته في الدنيا والآخرة. فإيش يستفيد هؤلاء الذين يفرقون بين الزوجين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن صاحب هذا إيش الذي يحصل له؟ من عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان في غضب الله تعالى ولعنته في الدنيا والآخرة وكان حقا على الله أن يضربه بصخرة من نار جهنم إلى أن يتوب أو إلا أن يتوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الجيافة والطيرة والطرب من الجبت وكل ما خالف شرع المصون ومنهج الأمين المأمون فهو من الجبت. والجيافة قال الخط والطرق والضرب بالحصى وحبسه من التكهين الطرق ضرب بالحصى والجبت كل ما عبد من دون الله عز وجل. نعم. فمن يكفر بالطاغوت ومن بلاه فقد تمسك بالعرض وقال انصامرا والله سميع عليم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول الغيلان سحرة الجن. فهذه بيان حد الساحر أواخر كتاب الجراح إن شاء الله تعالى الله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وقال الله شر السحرة والساحرين والمذين والكهنة والعرافين والمدعين الباطل أجمعين وجعلنا في تبعية حبيبه الأمين وأهل بيته وصحابته الأكرمين والثابتين على منهجه القويم وصراطه المستقيم آمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر أمتهوكون أنتم في دينكم يعني متحيرون في دينكم حتى تأخذوا العلم من غير كتابكم كتاب نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ أنتم محتاجون شيء من هؤلاء اليهود ومن النصارى تأخذون من كتبهم أو تقرؤون ما عندهم؟ خلطوا وخبطوا وجابوا كلام الله مع كلام سفها منهم فإيش الذي يوصلكم؟ أمتهوكون أنتم متحيرون في دين واضح جلي ما تحتاجون معه إلى كلام زيد ولا عمرو ولا طوائف اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. أنتم في غنى بما بين الله الرحمن من وحي واضح صريح على لسان النبي الفصيح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال في رواية عندهم كما تهوكت اليهود والنصارى مثل تحيرهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا هواهم لقد جئتكم بها أي بالملة الحنيفية بيضاء نقية واضحة صافية لا لبس فيها ولا شك ولا وهم صلى الله عليه وسلم. ويذكر أيضا في هذا المجال العيافة، وهي أيضا زجر الطير يزجره، فإن ذهب إلى اليمين تفاءل وإن ذهب إلى اليسار تشاءم وتطير، وكل ذلك باطل. رزقنا الله الاستقامة وتحفنا بأنواع الكرامة وأصلح الشأن لنا ولكم وللأمة وكشف الغمة وجه الظلم وعمل محدود الرحمة وأصلح شؤون مصحف شؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين
1: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذركم مما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى أذقانهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم هم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم من يهتط في درب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله فأبو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساقي عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوفقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دياني وعلى أموالي ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك الله.

لي ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم.

عادي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله.

كل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوث يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي.

فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين

يا لطيف الطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن.

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: كن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولكن الآفة التي ابتليت بها أمتنا الإسلامية في هذا العصر أن في هذه الفئات التي تنهض اليوم بواجب التعريف بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فئات لا تعلم الحق إلا ذاك الذي هدته إليه عصبيتها أو طالعه عليه مزاجها أو اقتضاه تحزبها أو دعته إليه مصالحها. ذلكم هو الحق فيما يعرفون الناس به وفيما يدعون إليه. فإن تنكب متنكب عن هذا الذي يدعونهم إليه اتهموا بالفسوق أو الابتداع، وربما اتهموا بالتكفير، وربما أهدروا دماءه. ميزان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو الثوابت المستقرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهدي محمد عليه الصلاة والسلام. ولكننا ننظر فنجد في هذا العصر أناسا، أقول أناسا وأسأل الله عز وجل أن يكونوا قلة، يرون أن الحق ما تسكن إليه أمزجته، ما يتعلق بمصالحهم، ما تدعوهم إليه تحزباته. إذا تعارضت هذه مع صريح كتاب الله وصريح كلام رسول الله فإن الغلبة ويا للأسف تكون للأمزجة، تكون للمصالح الشخصية، تكون للأنانيات الحزبية. وهكذا فلقد رأينا في هؤلاء الناس من يوزعون تهم الفسق والابتداع وربما التكفير على كثير من الناس الشك، أجل يوزعون تهم التكفير والفسق والفجور على كثير من الناس رشا دون تفصيل ودون تبيان ودون استثناء. وأقول لهؤلاء الإخوة

0: إن علماء الشريعة الإسلامية عندما وصفوا الناس الذين ينبغي أن ينهضوا بهذا الواجب وصفوهم بصفات في مقدمتها الرحمة بعباد الله، في مقدمتها أن يكونوا ربانيين، في مقدمتها أن تكون قلوبهم أوعية لمحبة الله لتعظيم حرمات الله، في مقدمتها أن تكون لهم ساعات عهد ولقاء مع الله في الأسحار. تلك هي صفات الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فلماذا ننظر فنجد أن في الدعاة من يتصفون بنقائض هذه الصفات؟
1: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: لماذا اليوم في مجتمعاتنا نحن في كثير من البلدان الإسلامية لم نعد نزرع ما نأكل، لم نعد نأكل ما نزرع، ولا ننسج ما نلبس، ولا نصنع ما ندافع به عن أنفسنا وبلداننا وأعراضنا ودمائنا؟ ما السبب؟ السبب ارجع فكر، ما هي قيمة العمل الصالح عندي مقابل قيمة رتبة المال التي يأتي من العمل أو الرتبة الاجتماعية؟ عندما يقال لك طبيب ماذا تقول؟ ما شاء الله دكتور، وهذا جيد. عندما يقال لك سباك، سباك، طيب بارك الله فيك. مهندس، مهندس، طيب. لما يقال لك زبال، لما يقال لك مزارع، لما يقال لك عامل بناء، عندما يقال لك نجار، هذه الحرف والمهن التي كلكم يعلم أن لا نستطيع أن نقيم حياة بدونها، حياة مدنية. هل تستطيع مدينة أن تعيش بدون زبال؟ ممكن؟ طيب أنتم ما تستطيعون تعيشون في مدنكم بدونه، ومع ذلك انظر إليه نظرة دونية. لماذا؟ لماذا نحتقره؟ لماذا ننتقص من قيمته؟ هل يمكن أن تعيش بغير طعام اليوم؟ سبب من أسباب الحياة جعلها الله عز وجل في هذا الوجود الطعام. فلماذا لا ننظر إلى المزارع نظرة إجلال واحترام؟ لماذا لا يشعر المزارع أن له قيمة في بلاده لأنه مزارع، أنه بعمله الذي يقوم به يكفي بلاده من الحاجة إلى الآخرين؟ لماذا اليوم بلدان مثل مصر، مثل السودان، مثل اليمن، أراضي زراعية يمكن أن تطعم العالم الإسلامي، إلى الآن تستورد طعامها من الخارج؟ لما؟ لأن المزارع لم يعد يشعر أنه ذو قيمة، أصبح ليس له قيمة، لأن ننظر إلى القيمة من حيث القيمة الاجتماعية المالية، المال، الدخل الذي يحصل، هذا صارت له قيمة. تقدم إلى إحدى بناتك نجار صالح، متقن لنجارته ولعمله، مصلي، ذو أخلاق طيبة، هل تقبله أو تتردد في قبوله؟ عدم النظرة إلى هذه المهام أو الوظائف الأساسية التي يحتاج إليها المجتمع نظرة احترام، نظرة إجلال في مجتمعنا، جعل أصحابها ينسحبون منها. صار المزارع يزارع وهو يزرع ويعرق ويتعب، يقول إن شاء الله أصبر حتى يتعلم ولدي في الجامعة ويتخرج طبيب أو مهندس وأرتاح من هذه الحياة. فصار الجيل الذي يليه جيل لا يريد أن يزرع، صارت بلداننا لا توجد فيها بنية تستطيع أن تقوم بها وأن تنتهض بها. ماذا ترتب على هذا؟ صار في بلداننا فقط أطباء، مهندسون، مبرمجون، زاد العدد، صارت شيء اسمه هجرة العقول وسافروا إلى الخارج، لم يعد هناك مجتمع متكامل يقوم عندنا. إذا عدنا إلى أخلاق العمل التي جينا لنتكلم عنها، لنفقه أن هذا عابد يتقرب إلى الله. من أمسك

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: صحابي عمران بن حسين قالوا كان يجمع بال في صحيح البخاري كان يجمع بالملائكة، بل النبي قال للصحابة قال لو كنت تبقون على الحالة التي أنتم عليها عندي، لو كان بتمون هكذا على المراقبة هذه، قال لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لكن قال الصحابي إذا قد نحن عند النبي ما شاء الله، وإذا خرجنا ولينا مع الأولاد ومع النساء، وهذا شأن البشر كلهم ما يحتملون المراقبة الكاملة. وذا سيدي عمران بن حسين كان مبتلى بالبواسير حتى اشتدت عليه، وجاء إلى عند النبي قال ادعو لي يا رسول الله، ودعوة النبي ايد بيه ما عاد فيها ما عاد تتخلف أبدا. قال اللهم اشفه، لو حس العافية وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم كان ما أبو شيء أبدا. لكنه اندر يمشي عاد بغى يشوف حد من الملائكة معاشي، جاء إلى عند النبي قال يا رسول الله ما عاد شفت الملائكة. قال من الملائكة ذل بصبرك على البواسير هذه والأذى، إن بغيت الملائكة شو بيرجع لك هذا. قال يرجع وأنا بصبر عليه، وبغيت بشوف الملائكة. واحد قتادة هذاك نقفوا عينه جاء حاملها إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عيني بغى ردها حيتها. قالوا النبي أحسن لك تصبر ولك الجنة. قال يا رسول الله سواء، لكن أنا أحب الزواج كثير، وإذا قدنا عيني منقوبة معاد ما يقرأ الحريم. تفضل يا رسول الله ردها وبغيت الجنة. النبي الله رحمة أخذها وردها إلى محلها، قال كانت أحسن من الثانية عيني. وهذا شو في صحيح، وكم كرامات من النبي صلى الله عليه وسلم ولسيد الوجود. ولكن الله يوفقنا للتصديق وللإقبال على الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

منبه الطاعات، عيادة المريض. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، أي ساعات النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية أي ساعات الليل، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: كما تكتفي برزقك في الأرض وتوكل من أرضك، جعل أهل حضرموت أوراد وأذكار ونظام مربوط بالكتاب والسنة لأجلكم مناسب لأهل حضرموت. ومع هذا وذاك فإن هذه الأوراد والأذكار أنا أحد يقرأ الراتب، على حد يقرأ الراتب منكم بدعة، والفاتحة بدعة، وأيدي بعدها عاد، والمولد بدعة وبعدها. ومن يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام أفراد من أولادنا هدانا الله وإياهم سمعوا، ما حد منهم عالم، سمع من فلان، سمع من مدرسة أخرى، نقل الكلام من جهة ثانية وتركبت عنده المسألة وصادفت الطبع عنده، واحد بغى يظهر ما بيقدر يظهر لما ينازعك. خالف تذكر، ما عندكم مبدأ يقولون خالف تذكر، خالفني بيعرفوك الناس. لو واحد قام الحين اعترض علي يتكلم الناس كلها عن اوه والله رد على السيد، والله قال، والله تكلم وهو سوى شيء، خالف تذكر. فجاء ابليس وعمل مدارس للمخالفة لأجل المخالفة. وهذا الكلام ما هو جديد، صلوا على الحبيب. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، لأجل تفهمون أن كل شيء متسلسل من ذاك الزمان إلى زماننا إلى أن تقوم الساعة. في معركة هوازن لما غزا النبي الطائف بعد فتح مكة، دخل إلى الطائف وجدوا أموال كثيرة، فجاء النبي يقسم الأموال، يقسم الأموال على من؟ على الناس. جاءوا إليه الأعراب ضعاف الدين يفكرون في المال، قالوا يا محمد أعطنا من مال الله. فأعطى بعضهم من مياه من الإبل، مياه مياه يعني تعتبر رصيد غناء لحياته كلها. واللي قاتلوا مع النبي موجودين يشهدون سلوك النبي كيف يقسم. وكان في المجموعة في الناس منهم ذا اللي يحب المعارضة، مزاج عنده، ممن يقرؤون القرآن ويصلون مع النبي ويذكرون الله، ومن اللي يدرسون عند النبي. ما عجبته القسمه، رأى النبي يقسم لهذا ويقسم لهذا، يقول لك وش عاد بيبقى لنا نحن؟ قام الأجل تفهموا كيف، قام قدام النبي قال يا محمد، رفع النبي رأسه قال له اعدل، اعدل في كلمة اعدل يعني ان قسمتك هذه ما هي عادلة، تحابي تجامل. احمر وجه النبي وخجل من جرأة هذا الرجل الذي يعتقد ان عنده علم اكثر من علم النبي، وان فعل النبي هذا خطأ. قال له ويحك، من يعدل اذا لم اعدل؟ انا امين سر الله في الارض، الله اتمن على الرسالة كلها، ما بيأتمنها على جمال وعلى غنم. لكن الرجل كبر راس ما بغى يسمع، قال ان هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. يعني هذا الكلام في عصر من؟ في عصر النبي. إذن ما سلم النبي من معارضة، ما سلم النبي من ينازع. لكن انظروا كيف الكلام النبوي، وأنتم المنتمين لأهل البيت أحق الناس لأن تعرفوه قبل غيركم وغيركم مثلكم. عندما نظر إليه النبي غضب، قف خرج من المسجد، ما عجبه كلام النبي ولا موقف النبي، خرج. النبي ينظر للرجال حتى خرج، قال لهم يخرج من ضئضئ هذا قوم، في رواية أقوام، يقرؤون القرآن كما أنزل لا يجاوز حناجرهم، يدرسون العلم ويقرؤون الكتاب ويقرؤون السنة لكن يجيبونها عوجة، لأن نفوسهم ما تتطابق مع سلامة الباطن كما تطابقت سلامة الناس مع النبي. ما هو راضي على الفعل ذي فعله النبي، ما دخل في مزاجه، إذا عرضه في الدين وقال له اعدل، وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وبقيت هذه المدرسة قائمة من عصر النبي إلى اليوم، وإلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. اقرأوا، ما تعدينا على أحد ولا قل لفلان، لكن اقرأ وانظر، قايس السلوك، انظر في النصوص عندكم مكتوبة، إعادة قراءة على حسب النصوص.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فلازمي بيت الحجاب إذا تريدين النجاة، لما نزل وقرن فيه وبلغوها المؤمنات، فهمنها سمعنها بعد السماع طائعات، مشمرات لكل خير وفي البيوت خادمات، ولا بقي معهن فراغ ولا خروج للتمشيات، ولا بقي معهن فراغ ولا خروج للتمشيات. أين فراغ من لشؤون هذه البيوت راعيات، وصفهن خالقهن وأطنب المواصفات، في صورة الأحزاب من صفاتهن عشر صفات، المسلمات المؤمنات القانتات الصادقات، الصابرات الخاشعات متصدقات وصائمات، وحافظات فروجهن وللإله ذاكرات، أعد سبحانه لهن أجرا عظيم ومغفرات. هذه صفات نساء الجنان الناعمات الخالدات، فاتبعي خير النساء لتسعدي بعد الممات. ما يستوي بيت الحجاب مع بيوت كاشفات، أين الثريا والثرى أين الذهب من الحصات، فرق كبير بين قصور عامرات وخاربات. أهل الحجاب بيوتهم تنزل عليها الرحمات، تحلها الملائكة وغمرتها البركات، ونورها لأهل السماء مثل النجوم الشارقات، فيها الصلاة والصدقة، فيها الصيام، فيها القرات، فيها النساء المؤمنات المحصنات الغافلات، فيها العفاف، فيها الحياء، فيها بضائع غاليات. ما نالها من رامها، أين السماء، أين السماء الرافعات، ينظر إليها الفاسقون فيرجعون بالحسرات، يقلبون وجوههم ويكثرون النظرات، ثم يعيدون النظر فلا يرون بعض الصفات. هذه عيون خائنة ترمى بسهم يا رمات. روح البيوت ونورها نساؤها المحجبات، هذه الجواهر والدرر هذه الكنوز المخفيات، هذه خبايا في الزوايا ونفائس مثمنات. أما بيوت أهل السفور قد اكتست بالظلمات، محطة إبليس الرجيم فيها يظلي ويبات، قد خربت من التقى وعمرت بالموبقات، فلا سرور فيها ونور مثل القبور الموحشات، فيها السفور فيها الفجور فيها الشرور متوفرات، وخيرها قد أخرجوه مع النساء السافرات. هذه بيوت عزيزها يباع بين الكاسدات، قصورها مشيدة وفي الحقيقة خاويات، فلا بقي فيها أمل لمتقين ولا عصات، لأن ما فيها سوى ماعون فرش وأدوات، كانوا بها رجالها بهم تراها عامرات، فما خرج من بابها قسم الرجال هم الرعاة، وما تضم أبوابها فللنساء المحصنات، كذا قسم كذا حكم طه عليه الصلوات. يا ربنا يا ربنا يا رب كل الكائنات، اغفر لنا ذنوبنا وأهدنا طرق النجاة، ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات، وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة، وعافنا من البلايا ظاهرات وخافيات، والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة، وله وكل الصالحين عد كل شيء في الكائنات، مع السلام في كل حين والراحة.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى. الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يفوق حمد الحامدين وشكر الشاكرين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم الألفة بين أفراد المجتمع. نرى أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان جعله يألف ويؤلف، لا يستطيع العيش بمفرده، إذن لا بد له من زوج يسكن إليه، ولا بد له من جيران يتعاون معهم، وهكذا طبيعة الحياة. لذلك نظمها سبحانه وتعالى، أي نظم هذه الألفة وهذه الاجتماع، نظمها بترتيب من الله سبحانه وتعالى على وفق هدى، تسير على وفق هدى وصلاح وهداية وتوفيق، ليس أي ألفة أخرى مبنية على غير هدى. لذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن الرحمة شيء واجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يرحم أخاه. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء، في روايتين. هذه الرحمة يجب أن تأتي إلى كافة أفراد المجتمع، بداية بالأب، بداية بالأم، وكذلك بالإخوان، حتى تتعدى إلى المجتمع نفسه. في الأثر: من لا يرحم لا يرحم. لم تكن هذه الرحمة مقتصرة على الإنسان، بل أنها وصلت إلى الحيوان. ولذلك أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن امرأة بغي سقت كلبا فأدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة. إذن الرحمة واجبة على كل فرد من أفراد المسلمين، بداية بالأبوين، بالأخوان، بالأرحام، ثم بأفراد المجتمع. لا ينبغي للإنسان أن يأتي منه مكروه ولا إساءة. علمنا سبحانه وتعالى كيف نتخاطب مع الآخرين، لأن اللسان هو بداية الخير أو بداية الشر. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. هذا اللسان الذي يجب عليك أن تنزهه عن الشر، وأن لا تقول إلا خير. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية: وقولوا للناس حسنا، أي لا يخرج من لسانك إلا كلام طيب. هكذا المؤمن لا يخرج من لسانه إلا كلام فيه خير. بداية الشر تأتي من اللسان، وربما قامت فتنة من جراء الإساءة في اختيار الألفاظ، سواء كانت الفتنة بين الزوجين أو بين الأب وابنه أو بين الأخ وأخيه أو بين الجار وجارة أو بين كافة أفراد المجتمع. المؤمن لا يتكلم إلا بخير ولا يخرج من فمه إلا خير. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شملت أخلاقه حتى الكفار، فما بالك بالمسلمين؟ لم يكن سبابا، لم يكن شتاما، ولذلك يجب علينا جميعا نحن أن نكون بهذه المثابة، متحابين متآخين، لا نشتم أحد، لا نتكلم أحد. وفي الحديث: ليس المؤمن بالطعان أي من لسانه، ولا اللعان الذي يلعن، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله، ولا يجوز لعن المسلم إطلاقا. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش أي الذي يتكلم بالكلام الفاحش، كلام السيء، ولا البذي. هؤلاء نفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الإيمان. ولذلك يجب علينا أن نعيش متحابين، بداية بعدم الإساءة باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. لا ينبغي للمسلم أن يسيء إلى إخوانه. كيف تتحقق المحبة؟ إذا بدأنا أولا كف الأذى، ثم ماذا يأتي بعد ذلك؟ الكلام الطيب، الكلام الذي فيه خير، لا يأتي منك إلا كلام فيه مصلحة. بعد ذلك سوف يحصل التراحم والتآخي والمحبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الحديث: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا نفى الإسلام عن الشخص الذي لا يحب أحد أو لا يحب الخير للآخرين، نفى عنه الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا إذا كان على طريقة رسول الله، وعلى السير على منهج رسول الله، وعلى منهج أصحاب رسول الله. ذلك الرجل الذي يستشعر أنه سوف ينتقل إلى الجنة، إلى دار الخلد، إلى دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من أراد هذه الدار عليه بالالتزام بمنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكم أوذي يا رسول الله فصبر وتحمل. وهكذا يجب على كل فرد منا أن لا يقابل السيئة بالسيئة، بل عليه أن يصبر. كم أوذي يا نبي الله موسى، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الصابر، وهو الذي أوذي مرات وكرات لكن لم يتأثر، لأنه يرى أن في ذلك خيرا له، وأن مآله الآخرة، وأن الإنسان في هذه الحياة مهما طال عمره ومهما حصل لا بد أن يفارق هذا الحياة. لدينا حياة أخرى أبدية ينبغي لنا أن نستعد بها أو نستعد لها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن كان في الطائف ورمي بالأحجار وسال الدم من رجليه وأطلق عليه عقلاء أو جهلاء ثقيف الصبية والمجانين، أطلقوهم عليه ورموه وتكلموا عليه. حينما وصل إلى قرن الثعالب أو ما يسمى بالهداء اليوم، رفع يديه إلى السماء وقال: إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهم علي، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ولذلك المسلم في هذه الحياة ما يتأثر من كلام الآخرين. قال الله سبحانه وتعالى وأعرض عن الجاهلين، ماذا يقصد في هذه الحياة وماذا يجب عليه أن يتحراه؟ يتحرى رضاء الله سبحانه وتعالى. فإذا رضي الله سبحانه وتعالى الآخرين سهل سهل إذا تكلموا أو إذا شتموا، لأن الله سبحانه وتعالى رضاه هو أعلى وأغلى وأجل ما يطلبه المسلم في هذه الحياة. كانت سيدتنا رابعة العدوية المرأة الصالحة العابدة في ليلها تنادي ربها سبحانه وتعالى وتقول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. الموضوع الآخر الذي يجب علينا أن نحذر منه، لا تفتكر أن كلمتك عابرة أو كلمتك أيها المسلمة عابرة، فهي مسجلة بين يدي الله سبحانه وتعالى. على كل صغيرة وكبيرة ملك. قال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك يخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وينبهنا ويقول أتدرون من المفلس؟ والإفلاس كل واحد منا يخاف منه. قيل من هو المفلس يا رسول الله؟ قال من يأتي يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة، فيأتي وقد ظلم هذا وتكلم على هذا وشتم هذا أو ما هو معناه، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا لم يبقى من حسنات الشيء وضع عليه من سيئاتهم فأدخل النار. ما رأيك أيها الرجل المسلم، أتحب يوم الجزاء يوم الحساب أن تكون من المفلسين؟ انتبه لدينك، انتبه لإسلامك، لا تجرحه بلسانك، ابحث عما يؤكد المحبة بين المسلمين وكيف أنت ذات نفسك ترسخ هذا المبدأ وتجعل نفسك من الذين يحبون المسلمين ويحبون وحدتهم ووحدة آرائهم ووحدة أفكارهم وأن يكونوا على قلب واحد، كما أخبرنا بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في توجيهاته. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا الاستعداد لما قبل الموت، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.
2: الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: مع كثرة الهموم والغموم ومتاعب الحياة ومشاكل الدنيا، حتى أن الإنسان يشعر أنه في لجة بحر في ظلمة من البحار، ليس أنفع للإنسان في الخروج من هذا الضيق من الدعاء الذي علمنا الله إياه على لسان سيدنا يونس: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اقرأ بداية الآية ثم كرر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عدة مرات، ثم أتمها متفائلا بكلام الله تعالى: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. واضب على هذا الذكر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أتى به أجيبت دعوته بإذن الله تعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على إحياء وقت البركة، وقت ما بين الفجر والإشراق، وخدمة للغتنا العربية العظيمة، تعلن حلقات علوم اللغة العربية بدار السنة بعيديد بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية السادسة في أساسيات النحو والإملاء والخط، التسجيل والمقابلة. يبدأ التسجيل من يوم السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للسادس من يونيو 2026 للميلاد، ولمدة أسبوع من بعد الفجر إلى الإشراق في دار السنة بعيديد. مدة الدورة: تستمر الدورة إلى نهاية الإجازة الصيفية، تبدأ من يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة. كما يمكن للطالب بعد الدورة مواصلة الدراسة لدراسة بقية علوم اللغة العربية. شروط القبول: إحسان الطالب القراءة والكتابة، إحسان تلاوة القرآن الكريم، دفع الرسوم الرمزية المقررة. مميزات الدورة: كادر تعليمي متميز، وقت تعليمي مناسب بعد الفجر، وقت البركة وصفاء الذهن. وقت الدورة: من بعد الفجر إلى الإشراق في جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الخميس والجمعة. مكان الدورة: دار السناء بجانب جامع مولى عيديد بحارة عيديد القبلية بتريم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 771-348-735 أو 770-769-029.
3: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
1: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
1: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:00 صباحا.

0: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
1: حديث يومنا هذا يختلف عما سبق، فيجمعنا اليوم الحديث عن امرأة من نساء هذه الأمة كانت مفتاح خير لكل امرأة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها. فلنستمع أخبارها لنفقه بعض أمور ديننا وتفقه أخواتنا المؤمنات ما يتعلق بهن وما أراده الشرع الشريف منهن. جلست أسماء بنت يزيد بن السكن وهي تفكر في حال أبيها الذي كان له موقف مشرف عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك أن أباها لما أصيب في غزوة أحد ووقع على الأرض وقد أثخنته الجراح كان يزحف بصعوبة كأنه يبحث عن شيء، ومع كل شبر يقطعه كانت دماؤه تسيل على الأرض، ولكن همته كانت قوية، فهو يبحث عن شيء ويريده ويسعى إليه في آخر رمق من حياته ويبغيه ويطلبه وهو عنده أمر عظيم، وها هو يقترب من غايته بل نالها، فهنيئا له وهنيئا، إنه سعى ليكون آخر عهده في هذه الدنيا برسول الله المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. نال بغيته فقد وضع خده، وهو في رمقه الأخير وضع خده على قدم النبي صلوات الله عليه، ثم فاضت روحه إلى الله، فاضت روح يزيد بن السكن إلى الخالق جل في علاه، ونال الشهادة في سبيل الله. ثم فكرت أسماء: يا ترى كيف تستطيع أن تقدم خدمة لهذا الدين وموقفا فيه تأييد لهذه الشريعة كما قدم أبوها يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكلهم صحابة هي وأبوها وجدها، ولا بد أن هناك أعمالا لا تعرفها لو قامت بها لكانت من السابقين الأولين في المنازل العالية في دار رضوى المولى الكريم، في دار رضوان المولى الكريم تعالى. فإن الله قد وعد النساء بمثل ما وعد الرجال، وإنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، فقد قال الله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها

الباب، وبينما هي تفكر في هذا الأمر إذا بامرأة تزورها وتعرض عليها عدم قدرتها على منافسة الرجال في التقرب إلى الله الواحد المتعال، وإذا بأسماء تستبشر حيث في رفيقاتها من يفكرن مثل تفكيرها، من يفكرن مثلها، فعرضت عليها أسماء أن يجمعن ما أمكن من الصحابيات الكريمات ليتحدثن في هذا الأمر المهم في حياتهن. ولم يمض إلا وقت قصير حتى حضرت كل امرأة تيسر لها الحضور، وبدأ هذا الاجتماع بالانعقاد، وهو اجتماع لم يحضره إلا النساء، وكان هذا في المدينة المنورة زادها الله نورا. وبدأ المجلس بسؤال هو: لأي شيء جمعتمونا هنا؟ فجاء الجواب: نحن اجتمعنا هنا لنتعرف على أمور ديننا ولنتقرب إلى الله ربنا، ومن هذه الأمور أننا وجدنا الرجال متقدمين علينا في العبادات وفي فرصها، وبالتالي هم أكثر حظوا منا بهذا الدين. فقالت إحدى الصحابيات: ولكن في القرآن آية بينت لنا أننا مقبولات عند الله وأنه تعالى لا يضيع أجرنا، فقد قال الله تعالى:

بعض. وتحدثت أخرى فقالت نعم لا بد أن تكون عندنا عبادات ننافس بها الرجال في طاعة الله، فإن رحمة الله للكل وإن الجنة لنا جميعا، فلا بد أن نكون من المقدمين عند الله. فأجابت امرأة أخرى ولكنني أحفظ آية قد فتحت لنا أبواب الخير على مصراعيه، لا فرق بيننا وبين الرجال. وهنا اشرأبت إليها الأعناق فقيل لها أية آية؟ فأخذت تقرأ الآية بكل خشوع. فلنسمع الآية بكل خضوع لعل الله يكتبنا في زمرة الخاشعين الخاضعين.

وهنا قالت الصحابيات: نعم، إنها لآية عظيمة، أراحتنا كثيرا حين نزلت، واطمأنت قلوبنا حين سمعناها، ونرى أن هذا يكفينا، وفضل ربنا علينا عظيم. وهنا خرجت أسماء بنت يزيد من صمتها، خرجت من صمتها وسكوتها فقالت: إنما قلتموه حق، وفيه الأجر العظيم، ولكنني أريد منكن أن تدققن النظر والفكر والتدبر في بقية الأعمال الصالحة التي تميز بها الرجال عنا، فهم يخرجون مع الجنائز ونحن نهينا عن ذلك وإن لم يعزم علينا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من شهد الجنازة حتى يصلى عليها أو حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وكذلك قد فرض الله الجهاد، وغالبا من يقوم به هم الرجال، وثواب المجاهدين عندكن معروف. ثم هناك أشياء وأشياء كثيرة من العبادات يقومون بها، وقد تقدموا علينا في التقرب إلى الله تعالى. فقلنا: إن كلامك حق يا أسماء، وإننا نريد أن نتعرف على عبادات كثيرة ترفع قدرنا عند ربنا تعالى، وإننا نخاف من سخط ربنا إن قصرنا أو أهملنا، فلا بد من الإكثار، خاصة وأن أيامنا معدودة وأعمارنا محدودة، وأننا إذا متنا فإنه لا يتبعنا إلا العمل، فلا بد أن تكون أعمالنا الصالحة كثيرة ونياتنا فيها كبيرة، لعل الله يرحمنا، وبالتالي نكون قدوة لأولادنا ومن يأتي بعدنا. فأشيري علينا يا أسماء. فقالت أسماء رضوان الله عليها: إني أرى أن نختار من بيننا من تتوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتعرض عليه هذا الأمر، فهو الأسوة لنا والقدوة صلى الله عليه وسلم. فقالت النساء: قد اخترنا، قد اخترنا. فقالت أسماء: ومن هي؟ قلنا: أنت يا أسماء، فإنك صاحبة الفكرة، وأنت خير من تقومين بهذه المهمة المهمة. وهنا طلبت أسماء من أخواتها الدعاء لها لتوفق في مسعاها هذا. وفي اليوم الثاني توجهت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وعن أبيها إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فرأت رسول الله جالسا بين أصحابه الكرام كأنه العلم بين الجنود، أو القمر بين النجوم، بل هو أرفع من ذلك صلوات الله عليه. فسلمت ثم قالت: واسمعوا يا أهل الإيمان كلمات أسماء رضوان الله تعالى عليها، إنها قالت: يا رسول الله،

أبعد بيوتكم ومقتضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال

0: جنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج من بيته حاجا أو معتمرا أو مجاهدا غزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم وحفظنا لكم أموالكم، فماذا لنا من الأجر يا رسول الله؟ بهذه الكلمات البديعة تكلمت أسماء نيابة عن نساء هذه الأمة. وهنا التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي لمثل هذا الكلام. فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. يا لله، يا له من أمر عظيم قد حظيت به المرأة المسلمة في هذا الدين العظيم. إنها تنال مثل ثواب زوجها الحاج القاصد لبيت الله، أو المجاهد الغازي في سبيل مولاه، تنال هذا الثواب العظيم والأجر العظيم بحسن التبعل. ولكن ما معنى التبعل؟ إن حسن تبعل إحداكن لزوجها، ما معنى التبعل؟ التبعل هو الطاعة، والمراد طاعة المرأة زوجها في مرضات الله تعالى، والمراد أيضا أن تكون المرأة عونا لزوجها في طاعة الله وأمور دينه ودنياه. فهنيئا للمرأة الطائعة التي تعرف حق ربها وحق زوجها. وإنه لأمر يسير على من يسر الله لها هذا الأمر. كي تنال المرأة هذا الثواب العظيم والخير الكبير، ما عليها إلا أن تستقبل زوجها إذا عادت إلى البيت من صلاة الجماعة أو الجمعة أو من حج بيت الله أو الجهاد أو في أي من أي عمل صالح. إذا أرادت المرأة أن تنال وتحصل على هذا الثواب العظيم، ما عليها إلا إذا دخل زوجها البيت أن تستقبله بأحسن الكلام، بالابتسامة المشرقة، بالكلام الطيب، كأن تقول: حياك الله يا فلان، مرحبا بك يا فلان، آنست وشرفت وأكرمت، الحمد لله على سلامتك وعلى عافيتك. إذا أدخلت السرور في قلب زوجها يكتب الله تعالى لها مثل ما كتب لزوجها، أجر عظيم تناله من عمل قليل ومن كلمات قليلة يسيرة، لكنها في مرضات الله. ولما كانت هذه الكلمات في مرضات الله تعالى أثاب الله الخير والأجر الكبير والعظيم، وعطاء ربنا كبير وعطاء ربنا جليل. ولهذا فهمت أسماء رضوان الله تعالى عليها مقاصد النبي المصطفى في من هذا الكلام، فما كان منها إلا أن بعد أن سمعت الكلام إلا أخذت بالتهليل والتكبير تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، فرحا وسرورا واستبشارا بهذا الخير العظيم. ومن هنا قال علماؤنا الكرام عليهم رحمة الله إن المرأة المزوجة ثوابها أعظم عند الله من البنت الباكر، من المرأة الباكر. كيف؟ ثوابها أعظم لأنها إذا استقبلت زوجها بهذا الاستقبال الذي ذكر ضاع، كتب الله لها مثل ما كتب لزوجها، بينما البنت الباكر، البنت الباكر ما تنال هذا الثواب. ولهذا من الضروري أن تختار المرأة الزوج الصالح صاحب النيات الكبيرة والأعمال الصالحة العظيمة كي يتقدما عند الله تبارك وتعالى. وربنا العلي الكبير لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن لنسائنا أسوة وقدوة بأسماء رضوان الله تعالى عليها، وأسوة أيضا في كيفية السؤال والتعرف على الشرع، وما هذا إلا كي تتأدب نساؤنا بهدي نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وكي يتعرف الرجال كيفية الأخذ بيد زوجاتهن إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي لنتفقه جميعا مع أهلينا ونسائنا وبناتنا وأبنائنا في دين الله عز وجل، ونكون قرة عين لحضرة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. وما ذلك على الله بعزيز. جمعني الله وإياكم مرة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: قال وسن الإنسان إذا صلى في مكان أن يتنقل في النافلة إلى مكان ثاني، وسن إذا جلس لتلاوة قرآن أو ذكر وجلس في مجلس يجعل المجلس الثاني في مكان ثاني حتى يشهد المجلس، ولا تكون الشهادة قالوا إلا مع دخولهم الجنة لأنها تدخل معهم هذه الأشياء كلها. والمولى سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن كثير منها الأشياء هي وضربنا الأمثال بها لنعقل، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون لعلهم. أعطانا المولى صورة واسعة من هذه الأشياء لندرك بها أنها كلها تكون معهم. فيها أعطانا احنا صورة، أعطانا احنا صورة في كلب أهل الكهف، أعطانا احنا صورة قالوا في جلد المصحف، لأن جلد المصحف إذا كان متصل به ولا جلد غنمة أو جلد بقرة أو جلد من الجلود التي يأخذونها من الحيوانات، لكن إذا كان متصل بالمصحف يكون له حكم المصحف من الحرمة أن الإنسان غير المتوضي لا يمسه، كما قال الله لا يمسه إلا المطهرون، وغيره من أهل الأحداث لا يمسه كذلك إلا المطهرون، تكرمة لجواره بالمصحف الشريف. والمولى كما قلنا أخبرنا في كلب أهل الكهف أنه يدخل معهم الجنة إكراما لهم، والقرآن أثنى عليه، يكفي أن ذكره في القرآن، قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وكلها كما ذكرنا هذه الأشياء تتمثل يوم القيامة إكراما لصاحبها وإكراما لمحلها وإكراما لأهلها وإكراما لذكر الله سبحانه وتعالى فيها. فعلى كل واحد منكم كذلك أن لا يترك منزله من ذكر الله، ولا من تلاوة كتاب الله، ولا من تلاوة الأذكار المعروفة، ولا من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من كثرة قراءة قصة المولد النبوي، لأنها لمن يعدل يدرك فيها كثير من الشمائل النبوية التي يجب على الإنسان حفظها وتعلمها.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

الأسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

سبحانك الله ربا لا شريك له في الملك، وهو الإله الواحد الصمد، لك السماوات والدنيا مسبحة، وكل ما ولدت أنثى وما تلد. أنت الكريم الذي من لطفه سند لكل عبد ضعيف ما له

0: نصرت، فما الأعداء صانعة؟ وإن وهبت فماذا ينفع الحسد؟ يا مالك الكل، هب لي منك مغفرة تمحو الذنوب التي لم يحصها عدد. وعدت بالعفو عمن تاب مرتجعا، وأنت لا تخلف الميعاد إذ تعد. يا الله.
1: السلام عليك يا عم.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا صالح. ادخل يا ولدي، ادخل ادخل.
1: أدخلك الله عز وجل فسيح جنانه يا عم.
0: صحبة إن شاء الله. تعال تعال. خيرا يا صالح، تبدو كالمهموم، هل من شيء؟
1: لا، ليس بي من هم يا عم مسعود.
0: يا صالح.
1: نعم يا عم مسعود.
0: إن لك أموالا.
1: نعم.
0: فهل أخرجت الزكاة؟
1: سأفعل ذلك عصر هذا اليوم إن شاء الله.
0: بادر إلى ذلك يا بني، بادر إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وتذكر دائما قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: واعلم يا ولدي أن الزكاة خير نماء للمال وخير حارس له من الشر.
1: ليتك تزيدني من هذا يا عم مسعود.
0: حبا وكرامة، دقائق وأكون قد وقعت على خبر ملائم أخبرك عنه لتعم الفائدة.

نعم يا عم مسعود، هي حكاية سويلم بن الطرماح. فاستمع، عاش سويلم بن الطرماح معاصرا لولاية هشام بن عبد الملك، وكان ذا مال ونعمة، ودأب حياته كلها ينفق في سبيل الله من صدقة وزكاة. خرج ذات يوم في تجارة له، وأوغل في البلدان يبيع ويشتري، حتى إذا انتهى من ذلك حمل ماله الحلال في صرة وقفل عائدا إلى بلده. وفي الطريق افتقد الصرة والمال، وأيقن بعد بحث أنه قد أضاعها، فما كان منه إلا أن فتش ونقب وبحث دون جدوى، وأخيرا قفل عائدا إلى منزله في مكان آخر يبعد مسافات كبيرة عن بلد سويلم. كان ثمة شاب كسول يكره العمل ويعيش مع والدته. كانت والدته تحضه على العمل والكسب دون جدوى، وأخيرا خرج يسعى وقادته خطواته إلى كهف في العراء، فإذا به يلتقي عند الكهف برجل عجوز يعيش في عزلة. ألقى عليه السلام ودخل، فرأى ما أذهله، رأى صرة حبلى بالمال، وعندما اقترب منها صاح به العجوز: يدك، هي أموال سواك، أموال رجل صالح هو سويلم بن الطرماح، وهي في انتظاره. كان لصوت العجوز الآمر وقعه في نفس الشاب، فارتدت يده وتسأل عن الحكاية. قال العجوز: وجدت هذه الصرة العام الفائت،

ووجدت في حاشيتها اسم صاحبها مطرزا بالخيط الأخضر، وما علمت بمكانه إلا منذ أيام بعد أن سألت وسألت. تجده في دمشق، اذهب إليه وأحضره ليأخذ ماله. وسارع الشاب إلى دمشق وعثر على سويلم وأحضره، وتسلم سويلم أمواله. وهنا سأله الشاب: هل كنت تعلم أنك من الحظ الحسن بحيث يعود إليك مالك بعد عام؟ قال: عام؟ قال: قد علمت فقط أنه من الحلال. وسالت دمعة على وجه الشاب، ثم إذا به يعترف بصوت متخاذل: كنت قد خرجت لقطع الطريق والسرقة، فكان أن فتح الله علي بدرس لا أنساه، الحلال.

0: هل عدت يا صالح؟
1: نعم يا سعيد، هذا أنا.
0: تعال، الرسالة في انتظارك. ومن دون توقيع كالعادة.
1: أريني. هل اطلعت على مضمونها يا سعيد؟
0: حاشا أن أفعل، الرسالة لا تخصني يا صاحبي، لذلك لم أسمح لنفسي بالاطلاع عليها، إنما أحب أن أسمعها.
1: حسن، اسمع، الرسالة تقول: من الناصح إلى صالح، هل من فتى ظريف معاشر لطيف يسمع من مقالي ما يرخص اللآلي؟ أمنحه وصية سارية سرية تنير في الدياجير كلمعة السراج، رشيقة الألفاظ تسهل للحفاظ، حادث بها القريحة في معرض النصيحة. أنا الشفيق الناصح، أنا المجد الصالح، إن تبتغي السلامة وتطلب الكرامة أسلك مع الناس الأدب ترى من الدهر العجب. هذه الوصية للأنفس الأبية، أختارها لنفسي وإخوتي وجنسي، وصية تصحبها التحية والسلام عليكم ورحمة الله.
0: ما أحسنها من وصية،
1: ولكن الأسلوب في كتابتها مغاير لما عهدته من رسائل ذلك الذي يصر على كتمان اسمه.
0: من الواضح أنها من منقوله وليست من مقوله.
1: هذا صحيح،
0: وجزاه الله خيرا في ذلك.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
1: أريد أن أطرح سؤالا في اللغة قبل الشرح يا نعمان.
0: ماذا يا صالح؟
1: يقول الحديث الشريف لا يلدغ، فما الفرق بين اللدغ واللذع؟
0: حييت يا صالح. اللدغ ما يكون من ذوات السموم، واللذع ما يكون من النار. سبب الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر، فذكر له فقره وعياله، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء، وعاهده أبا عزة ألا يحرض عليه ولا يهجوه، فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاء، ثم أسر يوم أحد فسأله المن، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين. ثم قال صلوات الله عليه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. على المؤمن أن يكون حازما حذرا فطنا، لا يؤتى من ناحية الغفلة فيلدغ مرة بعد أخرى في أمر الدين أو الدنيا، وعليه أن يعتبر في المستقبل بحوادث الماضي. إنه صلى الله عليه وسلم لما رأى من نفسه الزكية الكريمة الميل إلى الحلم والعفو عن أبي عزة فعل، ولما رأى وجوب الحزم كان الحازم، فمقام الحلم مندوب إليه ولكن مع المؤمنين، وأما الأعداء فلهم الغلظة. ألا ترون إلى قوله تعالى في وصف الصحابة: بسم الله الرحمن الرحيم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العظيم. ولعلكم عرفتم بهذا أن الإيمان لا يتفق والغفلة، بل يقتضي الحذر والحيطة، وأن أولئك الذين يضحك عليهم ولا يتعظون بالماضي ولا يستفيدون من التجارب لم يكمل الإيمان بعد في نفوسهم. فالمؤمن كيس حذر من خلقه الاعتبار بكل بلاء، ويقول سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، صدق الله العظيم. المؤمن صادق القول وفي العهد، ليس الغدر من شيمته، لأن الغدر يخل بنظام الحياة ويفسد على المرء تدبيره لمصلحته، وهو ضرب من الكذب، والكذب أس النفاق. اللهم نعوذ بك من شر النفاق والمنافقين. آمين. اللهم أدم التراحم بيننا أمة متلاحمة. آمين. وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين الأحياء منهم والأموات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: أراك تهم بالرواح يا صالح.
1: أريد أن ألحق بسعيد وأن لا أخطئ عليه.
0: لن تذهب قبل أن تستمع إلى حكاية حضرتها خصيصا من أجلك، وتفسيرا لما قمت به وعمك مسعود من تعهدك ورعايتك.
1: نعم يا أبا أحمد.
0: يحكى يا ولدي أن رجلا فاضلا قد كبر وأسن، وكان له ولدان هما نجيب وعامر، وأحب ذلك الرجل أن يترك لولديه نصحا ثابتا وعمليا من بعده، فطلب إلى كل منهما أن يغرس شجرة في بستان ملحق بالبيت، ففعل كل منهما ذلك. اهتم نجيب بالشجرة، تعهدها وهي مجرد نبتة صغيرة، وصار يتردد على سقايتها وتشذيب فروعها وأغصانها، في حين ترك عامر شجرته تنمو على هواها وكما يتأتى النمو دون تعهد أو رعاية. مرت سنوات ثلاث وكبرت الشجرتان، وعمد الرجل المسن إلى أمواله فجعلها قسمين متساويين، وجعل كل قسم منهما في عب شجرة من الشجرتين، ودعا بولديه وقال: نصيب كل منكما في عب شجرته فدونكما وذلك. وصعد كل منهما يرتقي شجرته، فما الذي حصل؟ عاد نجيب بنصيبه خلال دقائق، فشجرته مشذبة سهلة المرتقى، في حين كابد عامر المشقة وأذته الأشواك والأغصان، وتعذر عليه الوصول إلى عب الشجرة، ونزل عنها وهو في حالة يرفى لها. وهنا اغتنم الأب الفرصة وقال يوضح ما يريده: الرعاية، الاهتمام بالعمل، وحسن استثمار ما لديك، وحسن تعهدك له واهتمامك به. وهكذا الدنيا يا ولدي، عليك أن تجعل مسالكها سهلة عن طريق الاهتمام الصحيح بتلك المسالك. الزبدة لا تجتنى من اللبن،

0: هات هات فكاهة أخرى يا أبا هازم.
1: أجل يا أبا هازم.
2: سأل المدرس تلميذه الصغير: ما هو الطائر الذي لا يقدر على الطيران ويصحو قبل الجميع وينبش الأرض طول يومه بحثا عن الرزق؟ قال التلميذ: هذا أبي يا أستاذ. سأل صديق صديقه: من أرضعتك؟ قال: ما أرضعتني قط سوى أمي. قال الصديق: قد علمت أنه لا يصبر عليك سوى أمك. قال المؤلف لصديقه: مشكلتي أنني كلما أطلت السهر في الكتابة لا أقدر على النوم. قال الصديق: اقرأ ما تكتبه تنم.
0: هات غيرها يا أبا هازم.
2: كان رجل من الأزد يكره النحات المغالين، فالتقى بيونس النحوي وأصغى إليه وهو يتحدث حول النحو. سئم الأزدي وقال: وددت أن يونس هذا في جوفي ويضرب وسطي بالسيف.
0: هات اللغز الآن، يكفي ما سمعنا من فكاهة.
2: إيه، أفلا يحسن أن ننتظر وصول صالح وسعيد؟
0: لماذا لا نعمد إلى ذلك من دون صالح وصاحبه؟ فلنفعل ذلك ولو لمرة واحدة.
2: أرأيت يا مسعف، روادنا غير موافقين، فالكل يحفظ الوداد لصالح وسعيد، فلننتظر إذن.

0: هذه هي الحكاية بكل تفاصيلها يا صالح.
1: هكذا إذن، لا دين في ذمتك لأبي، وكل الحكاية أن العم أبا أحمد قد انتدبك لملازمتي وتثقيفي والأخذ بيدي.
0: نعم، ووجدت الآن أنه من المناسب أن أكاشفك بذلك.
1: قد كان الخير، وأخذت منك كل الإفادة يا سعيد.
0: يفرحني أنك تقبلت الأمر بصدر رحب.
1: ولماذا لا أفعل؟ إنما أراد العم أبو أحمد بي الخير وأنت كذلك، ولكن تبقى حكاية الرسائل التي تريدني بالنصح ومن دون توقيع.
0: من يدري، لعلك تقع ذات يوم على مرسلها.
1: حسنا، فلننسى هذا الموضوع الآن وهلم بنا إلى مجلس أبي هازم.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكل في انتظار وصولك يا صالح، أنت وسعيد يريدون مني أن أطرح اللغز.
3: صدقت، قد قدمنا متأخرين فمعذرة، وهات اللغز يا أبا هازن.
2: لغز صغير وخفيف.
4: هذا لا يعني أنه سهل حله.
2: من يدري، إنه من 13 كلمة فقط. هاته: اسم من هاج خاطري أربع في حروفه، فإذا زال ربعه زال باقي حروفه.
4: وتسمي هذا لغزا صغيرا وخفيفا؟
5: إنه لغز عسير.
3: لا ضرر في محاولة التوصل إلى حله، وخير لنا أن نكتبه.
2: لا مانع عندي في الإعادة، حضروا للكتابة.

0: هات يا أبا هازم، الكل جاهز للكتابة؟
1: نعم الكل جاهز.
0: اسم من هاج خاطري أربع في حروفه، فإذا زال ربعه زال باقي حروفه.

0: ما رأيك يا سعيد؟
1: هو اسم من 4 أحرف.
0: نعم، 4 في حروفه، فلنعرض الأسماء من ذوات الأحرف 4.
1: لو فعلنا لاستهلكنا أكثر من نصف الأسماء المعروفة، إن هذا ليس بالنهج العملي.
0: فمن أين نبدأ إذن؟
1: من البيت الثاني. فإذا زال ربعه زال باقي حروفه.
0: التعقيد كله في هذا البيت، وحتى نعمد إلى إزالة ربعه يجب أن نعرفه. هل يمكنك أن تحدد ربع شيء ما دون أن تكون على معرفة به؟
1: كلا.
0: فكيف نعمل إذن؟
1: يجب أن أعترف بأني عاجز دونه.
0: أما أنا فلا، لا أحب الاعتراف بالعجز، عودتني التجارب أن لا أفقد الأمل. فإذا زال ربعه زال باقي حروفه.
1: أنت تفسر الماء بعد الجهد بالماء يا صالح، فربع الاسم هو حرف واحد، لأن الاسم هو من 4.
0: نعم نعم.
1: فهل يمكن الحرف أن يكون متعادلا مع 3؟ فإذا زال ربعه زالت بقية حروفه.
0: كلا، مبدئيا هذا لا يمكن.
1: ناهيك عن حقيقة ثابتة، فالربع الذي يجب أن نزيله هو في أول الاسم أو في آخره. هلم إلى مجلس أبي هازم
0: دون أن نجد الحل.
1: لا شيء يمنع التعاون مع الآخرين. هلم.

0: ما هذه الجلبة وما هذا اللغط؟ هل كنتم تتوقعون أن أطرح من الألغاز السهل منها؟
1: نطالب بالمعقول، بالوسط، لا بالمعجز ولا بالسهل.
2: أجل أجل يا سعيد.
1: عاد صالح، هل وقعت على الحل يا صالح؟
0: كلا. وأنت يا سعيد؟
3: حاولت دون أن أوفق.
0: اسمعوا جيدا، اسم منهاج خاطري أربع في حروفه، فإذا زال ربعه زال باقي حروفه، هو الغزال. الهدوء الهدوء. لماذا تعجبون؟ الاسم المطلوب غزال، أزيل الحرف الأول الذي هو ربعه، فما الذي يبقى؟ يبقى زال. واللغز يقول فإذا زال ربعه زال باقي حروفه.
4: أسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: إذا رجعنا من عصرنا هذا إلى ما قبل القرون الأولى في الإسلام إلى عصر سيدنا موسى، نتعلم معنى الأمانة في النظر، التعامل الدقيق. قلنا تبتدئ الأمانة من ماذا؟ من أعضائك، ثم تتسع إلى الزوجة، الأولاد، الوالدين، الجيران، المجتمع. أصبحت الأمانة صفة عامة في المجتمع، في الأمة. صارت الأمة أمة الأمانة، أصبحت تؤدي دورها في العالم. سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، تتذكرون في القصة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة القصص وفي غيرها، لما سقى للراعيتين وآوى إلى الشجرة، لا بيت، لا زوجة، لا مال، غريب، وقال كلمة: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وتوجه إلى الله. فما أن انتهى من هذا الدعاء حتى جاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال علماؤنا رحمهم الله إن هذا الدعاء مجرب لمن تأخر عليه أمر الزواج من الذكور أو الإناث. سيدنا موسى دعا به فتهيأت الأسباب، وقال أخبرته أن أباها، وكان سيدنا شعيب يريد أن يكافئه على ما فعل وعلى ما سقى. جاء في كتب التفسير أن سيدنا موسى كانت تمشي أمامه الفتاة لتدله على المكان، فغض البصر وقال لها: امشي من خلفي واحذف الحصى تدليني على مكان اتجاهك، حتى لا ينظر إلى المرأة وهو في مثل هذا الحال. هذه الأمانة التي راقب بها الله عز وجل في بصره كانت من ثمارها أن المرأة تحولت إلى زوجة له، وتهيأ له العمل والوظيفة، وتهيأ له المسكن، وتهيأ له الأمان. إذن يا شباب، الذي يظن أن التنازل ولو قليلا عن الأمانة يمكن أن يوفر المكسب، هذا غلطان. ولو حصلت لمدة يسيرة صورة المكسب عما قليل، تنقضي هذه الصورة وتذهب أدراج الرياح.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين، فقد ختم الله به النبيين وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، ورسالته عامة للإنس والجن. قال تعالى:
3: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
2: أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأوتي جوامع الكلم. فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر نصر بالرعب، فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض ففتحت لأمته كنوزها. أسري به إلى المسجد الأقصى فأما فيه الأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء. حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه فقال:
3: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي، نزهه الله عن أخذ الصدقة، وليس له خائنة الأعين. ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من 4 زوجات ولا يورث ماله، فما تركه صدقة، ولا يتمثل الشيطان به في المنام. وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة، كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن، والشفى للقاضي عياض، وغيرها كثير.

من طرائف النحويين. عرف عن أحد العلماء شهرته باختصار الكتب والمطولات، فخرج ابنه ذات يوم فصادف رجلا طويلا فقال له: لو رآك أبي لاختصرك. سمع أعرابي إحدى المغنيات تقول: اللهم لا تمتني حتى تغفر لي، فقال لها: يا هذه، أنت لم تسأل الله المغفرة بل تسألينه طول العمر. قيل لأعرابي: كيف حال ابنك؟ قال: حي يرزق. فقيل له: وكيف حال زوجتك؟ قال: حية تسعى وتلدغ.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على إحياء وقت البركة، وقت ما بين الفجر والإشراق، وخدمة للغتنا العربية العظيمة، تعلن حلقات علوم اللغة العربية بدار السنة بعيديد بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية السادسة في أساسيات النحو والإملاء والخط، التسجيل والمقابلة. يبدأ التسجيل من يوم السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للسادس من يونيو 2026 للميلاد، ولمدة أسبوع من بعد الفجر إلى الإشراق في دار السنة بعيديد. مدة الدورة: تستمر الدورة إلى نهاية الإجازة الصيفية، تبدأ من يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة. كما يمكن للطالب بعد الدورة مواصلة الدراسة لدراسة بقية علوم اللغة العربية. شروط القبول: إحسان الطالب القراءة والكتابة، إحسان تلاوة القرآن الكريم، دفع الرسوم الرمزية المقررة. مميزات الدورة: كادر تعليمي متميز، وقت تعليمي مناسب بعد الفجر، وقت البركة وصفاء الذهن. وقت الدورة: من بعد الفجر إلى الإشراق في جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الخميس والجمعة. مكان الدورة: دار السناء بجانب جامع مولى عيديد بحارة عيديد القبلية بتريم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 771-348-735 أو 770-769-029.
3: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان، كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
4: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:00 صباحا.

0: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

علاج البرص: يخلط العسل بالنشادر ويدهن به يوميا، وبالاستمرار والصبر يذهب البهاق والبرص بإذن الله تعالى.

0: النجوم برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معايا في برنامجكم برنامج النجوم، البرنامج اللي بيتكلم عن أصحاب وأحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم حنتكلم عن شخصية أتمنى أني أستطيع بالفعل أن أضيف إلى معلوماتكم، أن أضيف إلى معرفتكم شيء من المعرفة أكثر وأكثر بأصحاب وأحباب النبي المصطفى. الشخصية اللي حنتكلم عنها اليوم إن شئتم أن تقولوا هي المقداد ابن الأسود أو المقداد ابن عمرو أو المقداد الكندي، يعني جميعها أسماء صحيحة. يكفي هذا الصحابي الجميل من عظيم الفخر إن الله سبحانه وتعالى أمر النبي المصطفى فيه بأمر. يا ترى ما هذا الأمر؟ حنتعرف على أشياء كثيرة في قصة سيدنا المقداد ابن عمرو، ولكن بعد ما نشوف معرفة الناس بسيدنا المقداد ابن عمرو ونرجع ونتواصل ونتعرف أكثر وأكثر.
2: والله الصراحة ما أعرف، أخاف أنه يعني لا والله
3: ما أعرف، ما أعرف
4: والله ما أعرف، والله ما عندي فكرة صراحة، ما عندي
3: شخصية. يعني وش عالم هو؟ في اختيارات، في شيء عالم ولا شخصية تاريخية ولا
1: حياكم الله، رجعنا لكم متواصلين في الحديث عن سيدنا المقداد بن عمرو اللي قلنا أنه تعددت فيه الأسماء. أصلا هو المقداد بن عمرو البهراني، هو من قبيلة بهراء من شمال الجزيرة العربية. والده أصاب دم، ثم بعد ذلك خرج من الشمال إلى الجنوب إلى قبائل كندة، فأحبهم وتحالف معهم حتى أصبح يلقب بالمقداد ابن عمرو الكندي نسبة إلى والده عمرو الكندي اللي حالف قبائل كندة. المقداد عمل نفس الفعلة اللي فعلها أبوه في الشمال، فأصاب دم في كندة، فخرج وهرب من كندة إلى مكة المكرمة. ويبدو أنها يعني عائلة على الأخطاء اللي تحصل منها إلا أنها سريعة يعني الإلف، لأنها تحب مباشرة. أحب حالف الأسود بن عبد يغوث، أحبه الأسود كذلك كما أحبت كندة والده، فحالفه الأسود ابن عبد يغوث حتى إنه بعد ذلك من حبه له تبناه، فأصبح يلقب بالمقداد ابن الأسود، وانتشر ذلك الخبر في مكة، فلا يدعى بعد ذلك إلا بالمقداد ابن الأسود حتى جاء النبي المصطفى وجاء هذا الدين العظيم، وكان من أوائل من أسلم. بل إن المنقبة الكبيرة التي تعد لسيدنا المقداد ابن الأسود أنه كان كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود، وهذه مفخرة يا جماعة لأنها تبقى على مدى الأزمان وتنفع وترقي إلى أعالي الجنان، إنه من أول من أظهر الإسلام سبعة، بل يقول في سيدنا ابن مسعود في عبارته أول من أظهر الإسلام المقداد. وطبعا جاءت عدة أخبار أنه أول من أظهر الإسلام سبعة منهم المقداد، فإن كان هو أول من أظهر الإسلام أو كان من أول سبعة أظهروا الإسلام يكفي فخر، أنه يعني المليار ونصف الآن كل من هو مسلم هو في خيرية وبركة هذا الإظهار وهذا الإشهار لتلك الكلمة الكبيرة العظيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان أول من أظهرها كما قال ابن مسعود المقداد ابن الأسود. استمر حتى بعد إسلامه بهذا اللقب، وكان من أكثر من عذب وأوذي من أجل المولى سبحانه وتعالى. كل من أظهروا الإسلام ممن لم يكن لهم ظهر كان عذابهم أشد العذاب، عمار بن ياسر، بلال الحبشي، المقداد بن عمرو، سيدنا أبو بكر الصديق، الحبيب المصطفى. سيدنا أبو بكر كان محمي بقومه، سيدنا رسول الله كان محمي بأبي طالب، أما البقية من هؤلاء فقد عذبوا أشد العذاب، حتى كان رسول الله يمر على آل ياسر ويقول صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. اشهد أن المقداد يعني عذب في الله أيما عذاب، لذلك لما جاء وقت الهجرة كان من أول من هاجر إلى الحبشة، هاجر إلى الحبشة مع من هاجروا من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب كيف جاء مسألة اسمه ورجوعه إلى المقداد بن عمرو؟ جاءت بعد نزول قول الحق سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم، فرجع زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة، ورجع المقداد ابن الأسود إلى المقداد ابن عمرو، فأصبح كل من يعني تبنى أحد أرجعه بالنسبة إلى أباه، فاستمر بعد ذلك معروف بالمقداد ابن عمرو. له المشهد العظيم اللي تكلمنا وقلنا في أن سيدنا ابن مسعود يقول: لقد شهدت للمقداد مشهدا، لئن كان لي ذلك المشهد هو أحب إلي من الدنيا بما فيها. أنا هذا المشهد اللي حضرته للمقداد كنت أتمنى لو كنت أنا صاحب المشهد، عرضت علي أن أكون صاحب المشهد هذا أو الدنيا بكل ما فيها، لاخترت أن أكون صاحب المشهد هذا لما فيه من إبراز العزة والكرامة والتوفيق من المولى وإشراقة وجه النبي المصطفى بعد ذلك المشهد. يا ترى ما ذلك المشهد؟ ذلك المشهد كان في غزوة بدر، عندما خرج النبي المصطفى بأصحابه يريدون عير قريش، لم يخرجوا للقتال أبدا، ولكن كفار مكة استنفروا من عندهم للقضاء على محمد وصحبه، فما كان من النبي المصطفى إلا أن أعد جيشه لحرب قريش بعد أن استنفروا طاقتهم وقوتهم، حتى أن النبي يعني كانوا 310 رجل، لم يكن معهم إلا يعني بعض الروايات تذكر إلا فارس أو فارسان. يعني أول فارس في الإسلام كان المقداد بن عمرو، أول من عدا بفرسه في الإسلام كان المقداد بن عمرو، هذه كلها أوليات لسيدنا المقداد، أول فارس، أول من عدا بفرسه، أول من أظهر الإسلام، كلها مناقب عظيمة جميلة جليلة لسيدنا المقداد ابن عمرو. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عندما رأى استعداد قريش لمحاربة النبي المصطفى استنطق أصحابه، لما؟ لأنه خرجوا إلى رصد العير مجموعة من المهاجرين ومجموعة من الأنصار، وكلنا يعرف أنه لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار بايعوه على أن يمنعوهم مما يمنع منه أولادهم ونساءهم وبناتهم ولكن في المدينة، يعني نعامل وندافع عن النبي كما ندافع عن نساءنا وعن ذرارينا لكن في المدينة، حتى أنه لما قابلوا ثابت بن قيس قال: إن منعناك كما نمنع نساءنا وأبناءنا فما لنا يا رسول الله؟ قال: لكم الجنة. قالوا: رضينا يا رسول الله. لكن هذا في المدينة، الآن هم في بدر خارج المدينة. فأخذ النبي يستنطق الصحابة، فقام سيدنا أبو بكر وتكلم بالكلام الثناء العاطر الحسن الذي سر به قلب رسول الله، ثم قال: أشيروا عليه. فقام سيدنا عمر وتكلم بالكلام كذلك المبارك وقال: أشيروا عليه. فقام سيدنا المقداد وقال سيدنا المقداد كلمات تكتب بماء الذهب، وقال له: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يا رسول الله، لو خط بنا برك الغماد، يعني منطقة في الحبشة، بعضهم قال في اليمن بعضهم قال في الحبشة، فالمنطقة فيها صعوبة، فيها تجاوز بحر وفيها انتقال، والله لو خط بنا برك الغماد لجالدنا حتى نخوضه معك، حتى تبلغ الأمر الذي تموت، حتى تبلغ الأمر الذي تريد، أو نهلك دونه. فأشرق وتهلل وجه النبي المصطفى، ثم دعا بخير لسيدنا المقداد. ذلك الموقف كان سيدنا ابن مسعود يقول: كنت أتمنى ذلك الموقف وأنه هو أفضل لي من الدنيا بكل ما فيها. ما أجمل تلك الكلمات يا رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكم مقاتلون، لو خط بنا برك الغماد لخضناه معك حتى تبلغ الأمر. ما تلك العظمة التي كانت في نفوس أولئك الصعب. قال النبي بعد ذلك، بعد أن أشرق وتهلل وجهه فرحا من كلام المقداد ودعا له بخير، قال: أشير عليه. فهم الأنصار قالوا كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام سيدنا سعد بن معاذ وقال إني أكلمك نيابة عنهم. فقال له بعد ذلك بالكلام العظيم الكبير الذي سر منه البشير النذير: يا رسول الله، خذ من أموالنا ما شئت، ودع منا ما شئت، وصيرنا حيث شئت، وجعلنا كما تشاء. قال له بالكلمات التي قال له بعد ذلك فيها النبي المصطفى: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين. يعني الوعد حاصل، لكن كان يريد المنزلة العالية من الأنصار بتلك الكلمات المباركة، عندما كان يقول سيدنا سعد بن معاذ: وإنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. جعلت النبي يستبشر بهم. الشاهد أن سيدنا المقداد بن عمرو، تتخيلوا إنه من عظيم الفضل، لو لم تحفظوا من هذه الحلقة إلا هذا الحديث لكفى، يكفي فخرا أن نتعرف على سيدنا المقداد في هذا الحديث اللي جاء في سنن الترمذي واللي جاء في سنن ابن ماجه. يا ترى ما هذا الحديث؟ الحديث هو إن الله سبحانه وتعالى يأمر النبي المصطفى. يا ترى في ماذا يأمره؟ يأمر

0: هذا إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني. هذه الواحد لو حصلت له والله بالدنيا بكل ما فيها وأخبرني أنه يحبهم. يا ترى من هؤلاء الأربعة؟ حنروح الفاصل قصير وحنرجع وحنتواصل وحنتكلم عن هؤلاء الأربعة اللي الله تعالى في علاه أمر رسول الله بحبهم وأخبر النبي المصطفى بأني أنا أحبهم. ما أعظمك يا رسول الله وما أجمل ذلك الحب، اللهم كما أكرمتهم به فأكرمنا به يا رب العالمين. حنروح الفاصل وحنرجع ونواصل. حياكم الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. وقفنا عند فضيلة من فضائل سيدنا المقداد بن عمرو، منقبة من مناقبه اللي ما في أحد في الدنيا ما يتمنى أن يحوز على يعني طرف منها. قبل ما أقولها أقول من قلبي لي ولكل من يشاهدني وأدعو وأرفع يدي إلى السماء، يا رب مثل ما رزقت المقداد محبة منك ومن رسولك ألا تحرمني ولا تحرم أحد ممن يتابع هذا البرنامج محبتك ومحبة النبي المصطفى حتى نلقاكم وأنتم راضون عنا يا رب العالمين. يقول النبي المصطفى إن الله أمرني بحب أربع، هذه تكفي، لكن تجي بعدها منقبة أعظم منها وأخبرني أنه يحبهم. هذا الحديث في سنن الترمذي وابن ماجه، الأول سيدنا علي بن أبي طالب، الثاني أبو ذر، الثالث سلمان، يا ترى من الرابع؟ صاحبنا صاحب هذه الحلقة سيدنا المقداد ابن عمرو، كان هو الرابع الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بحبه. يقول في حديث آخر في مروي عن سيدنا علي بن أبي طالب عن النبي المصطفى: ما من نبي إلا وجعل الله له 7 وزراء، إلا أنا جعل لي 14 وزيرا، وذكر منهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا بلال، وذكر منهم كذلك المقداد بن عمرو، فهو من وزراء النبي المصطفى. فضيلة كذلك ومنقبة جميلة له عن النبي المصطفى، أن النبي المصطفى في يوم الأيام كان يسمع لرجل يقرأ القرآن بصوت عال فقال إنه مرائي، نسأل الله السلامة والعافية. الله لا يبلانا ولا يبلاكم بذلك المرض الخبيث الرياء الذي إذا داخل القلب أحبط العمل وأزال الكثير من الخير الذي فيه. ثم قرأ رجل آخر بصوت عال فقال النبي المصطفى فيه إنه أواه، يعني خاشع خاضع ذائق صادق، يعني قل ما شئت في معنى كلمة أواه. فالتفت سيدنا أنس إلى ذلك الرجل الأواه، وإذا بذلك الرجل الأواه من هو؟ إنه المقداد ابن عمرو، كان ذلك الذي قال فيه النبي المصطفى إنه رجل أواه. سيدنا المقداد ابن عمرو إن تكلمنا فيه حقيقة تتعدد فيه الأخبار ولا تكفي فيه الحلقة، لكن هي إشارات نتعرف بها أكثر على أصحاب النبي المصطفى فيزداد تعلقنا بهم في الدنيا فنحبهم فنحشر معهم في الآخر، اللهم آمين. يوم من الأيام النبي المصطفى ولاه على إمارة، ثم بعد أن رجع من الإمارة قال له: كيف رأيت الإمارة يا مقداد؟ قال: كنت أوضع وأرفع حتى ظننت أن لي على القوم فضلا. قال له النبي المصطفى: حقيقة يعني الإمارة على ما فيها من جمال فيها من الفتنة ما فيها، لأنه هناك من يعني يتزلف وهناك من يعني يتقرب وهناك من يريد مصلحة، ويعني كلنا نعرف ما يعني يحيط من هذا الأمر مع صعوبة كذلك الحرص على إقامة العدل وما فيها. الشاهد أن هذا الأمر أزعج المقداد، أن الناس من حوله أحسنوا في معاملته فخشي على نفسه مما يداخل النفس. فقال له النبي المصطفى بعد أن قال له: حتى شعرت أن لي فضل على القوم، قال النبي المصطفى: فتلك الإمارة فخذ أو دع. قال: والله يا رسول الله لا أتأمر مو على إمارة، على 2 بعد ذلك، 2 لو تخليني أمير يعني عليهم، إن تخيرني والله ما أتأمر على 2 بعد ذلك أبدا. هكذا كان سيدنا المقداد بن عمرو. سيدنا المقداد بن عمرو يوم من الأيام أحد التابعين كان في مجلس يحضره للمقداد بن عمرو فيقول له: هنيئا لتلك العينين اللتين رأتا رسول الله. في عبارة أجمل من كذا؟ سيدنا المقداد بن عمرو احمر وجهه وتغير لونه وانتفخت أوداجه. يقول الراوي يقول فعجبت، فالرجل لم يقل إلا خيرا، قال لهم ما لكم تتمنون محضرا غيبكم الله عنه، لا تعلمون لو حضرتموه كيف كان هو شأنكم. ولقد حضره أقوام، أي ولقد رأى النبي المصطفى أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم. يا جماعة لو لم يكون يعني أفضل مما هو الآن لك، لأن الله هو الأعلم بالخير لك، ليش تتمنى مشهد الله سبحانه وتعالى؟ لو كان فيه الخير لك لكان حضرك إياه، لما تتمنون مشهدا غيبكم الله سبحانه وتعالى عن هذا المعنى التربوي اللي ربى فيه سيدنا المقداد التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كي كيفية الأدب في المعاملة مع الرب الحق سبحانه وتعالى. سيدنا المقداد طبعا عاش وعمر إلى فترة سيدنا عثمان ابن عفان. في يوم من الأيام رأى رجل يمدح سيدنا عثمان بن عفان، وهذه يعني حقيقة تصلح لكل من يتقرب من السلاطين، إلى كل من يتقرب من الوزراء، إلى كل من يتقرب من الأمراء. اسمعوا هذا الحديث واحفظوه فلعله ينفعكم في الدنيا قبل ما يكون يعني العتاب أكبر في الآخرة. يقول سيدنا المقداد رأيت رجل يمدح عثمان بن عفان، فأخذت حفنة من التراب فرميتها في وجهه وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحثوا في وجه المداحين التراب، أحثوا في وجههم التراب، لأنهم لربما يتزلفون أو يتمصلحون، أو لربما بالأمير أو السلطان يغررون. فلذلك كان هذا الأدب، إنه يا جماعة اجعلوا معاملتكم حتى مع السلاطين على الوجه اللائق بمعاملة المحكوم بالحاكم، هكذا حثى التراب. يذكر سيدنا المقداد مسألة، يروي حديث عظيم عن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يتمثل كثيرا هذا الحديث في إبراز معاني عظمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنه في يوم من الأيام قال النبي المصطفى يا رسول الله إن برز لي رجل المشركين ليقاتلني فقاتلني وقاتلته فقطع يدي، فهممت وتمكنت منه لأقتله، فقال لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ قال له النبي المصطفى بل تدعه. أنتوا الآن تخيلوا لو واحد شارف على الموت وهو مشرك ويبغى يتخلص منك، ممكن طبيعي جدا أنه يقول لا إله إلا الله، لكن النبي المصطفى يبغى يعلم الناس عظمة لا إله إلا الله. لو أنت شايف في عز الشرك لكن خلاص خرجت من هذه الكلمة، هذه مثل الوقاء، هذه مثل الحماية، هذه الكلمة لها من الهيبة، لها من الجلال، لها من العظمة، لها تعرف الآن يقول لك جواز دبلوماسي، أي أقوى وأعظم وأجل، لها من الحصانة فوق الوصف. طالما هو قالها انتهى الأمر. قال يا رسول الله وقد قطع يدي، قال تدعه. قال وقد قطع يدي، قال تدعه. قال أأدعه يا رسول الله؟ قال إن قتلته كنت أنت مثله قبل أن يقولها، يعني هو قبل ما يقول لا إله إلا الله كان مشرك، تكون أنت مثله، وصار هو مثلك قبل أن تقتله. أنت المقداد المحبوب عند رب العالمين يكون مثلك قبل أن تقتله، تعظيم لا إله إلا الله، تربية على إدراك قيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. حقيقة قصة المقداد بن عمرو الوقت يشارف على الانتهاء والكلام الجميل فيها ما انتهى، لكن هذه يعني ومضات نتعلم منها شيء الكثير من الأشياء الجميلة اللي نتعلمها عظمة لا إله إلا الله في قصة المقداد. والقصة المعروفة المشهورة عن سيدنا أسامة بن زيد عندما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فقال له النبي المصطفى أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال حتى تمنى أنه أسلم بعد تلك اللحظة؟ عاش قرابة 70 سنة، توفى وهو عمره قرابة 70، توفى بأرضه بالجرف، ثم بعد ذلك دفن في المدينة المنورة، وصلى عليه سيدنا عثمان بن عفان، وكانت الوفاة في 33 من الهجرة.
1: لقد آن الأوان لنعيد صياغة العمل بالتعاون والتشجيع، فالتشجيع نصرة والنصيحة نصرة، وكل تلك الوقفات الإيجابية الجميلة في حياة من حولنا نصرة. هناك الكثيرون حولي وحولك يحتاجون أن تفعل شيئا من أجلهم، وربما يكون هذا الفعل في كلمة بسيطة. ولعل المتأمل في أجمل معاني الشهامة والإنسانية بين الناس هو ذاك الذي ينصر أخاه المسلم بالقول والفعل، فما بالك إذا كان هذا النصر لأفضل الخلق وسيد المرسلين. إن النموذج الذي استمعنا لقصته اليوم هو أحد الأمثلة الإنسانية الرائدة التي يجب أن تحتذى في جوانب كثيرة من بينها النصرة، فشد الأزر والوقوف مع من تحب سببا لتقوية اللحمة وتطيب النفوس وإدخال السرور عليها. فإذا ما شاع بيننا هذا النوع من العطاء انعكس على واقع حياتنا التي باتت تشتكي من التباعد والنفور.
0: الخلاصة اللي حابين نخرج بها من الحلقة الجميلة الممتعة لسيدنا المقداد ابن عمرو، عدة فوائد، وقلت لكم من الوقت يعني سارقنا والأحداث ما انتهت من الأشياء الجميلة. قبل ما أذكر لكم الفوائد اللي حب أذكرها مع نهاية الحلقة، إنه يوم من الأيام، طبعا هو وصفه إنه شديد السمار وشديد الطول وبطيء كذلك، هذا الصحابي يوم من الأيام كان جالس مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يقول له سيدنا عبد الرحمن ما لك يعني لا تتزوج؟ قال زوجني بنتك. فغضب عليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف فشك ذلك إلى النبي المصطفى. مباشرة النبي المصطفى قال له أنا أزوجك، وزوج ابن عم بنت عمه. أنت يا عبد الرحمن بن عوف ما تبغى تزوج بنتك؟ أنا أزوج بنت عمي. فزوجوا ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. طبق فيها النبي حقيقة، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. من الأشياء اللي استفدناها من القصة إنه ينبغي ألا ينسب أحد إلى غير أبيه، ادعوهم لأبائهم. المقداد بن الأسود رجع إلى المقداد بن عمرو. من الأشياء المهمة جدا اللي استفدناها من الحلقة، كيف يكون همك وفكرك وشغلك الشاغل أن يرضى عني وعنك رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يحب عباده، إن الله أمرني بحبي وأخبرني أنه يحبهم، فإحنا نتمنى أنه أنا وإنت نكون محبوبين عند رب العالمين. النصيحة الثالثة والوصية الثالثة والحاجة الثالثة اللي استفدناها من الحلقة هي رسالة لكل المتزيلفين والمتمصلحين والمتقربين من السلاطين لغير وجه الدين، احذروا، فرسالة النبي إشارة لكم لتنتبهوا. احثوا في وجه المداحين التراب. أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يجعل تعاملنا كله خالصا لوجهه وأن نكون عنده من المقبولين. اللهم آمين يا رب العالمين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا المقداد بن عمرو، يوجد صحابي آخر اسمه المقداد بن معد يكرب، وبعض الكتب تقول المقدام بن معد يكرب، وبعضهم يعني كان يقول يزعمون أنك يا أبا كريمة لم ترى رسول الله، فيقول لهم لقد كنت أسير أنا وعمي في الطريق فأخذ رسول الله بشحمة أذني، هو اللي روى لنا الحديث المشهور دائما بين الناس في الطعام، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يقوم الأمور على الوجه المرضي. اللهم آمين يا رب العالمين.

كنا وإياكم مع برنامج النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكريم.

منبه الطاعات، المشي إلى المساجد. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.

0: وعلى آله.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة.
0: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصر

0: إن كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط. ومعنى مجتابيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة، أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، أي صبرتين. وقوله كأنه مذهب هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة. قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال: مدهن بدال مهملة وضم الهاء وبالنون. وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستناء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال تعالى وادعوا إلى ربك، وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. كتب الحسنات والسيئات أمر الملائكة الحفظة بكتابتهما في علمه على وفق العلم السابق، هم أراد وقصد، والهم ترجيح قصد الفعل، تقول هممت بكذا أي قصدته بهمتي. ضعف، الضعف في كلام العربي المثل، هذا هو الأصل، ثم استعمل الضعف في المثل وما زاد وليس لزيادة حد. ويرشدنا هذا الحديث إلى أن رحمة الله بعباده المؤمنين واسعة، ومغفرته شاملة، وعطاؤه غير محدود. ويرشدنا أيضا إلى أنه على المسلم أن ينوي فعل الخير دائما وأبدا، لعله يكتب له أجره وثوابه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينام عليه من أدم، حشوه ليف. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتك، قالت: من أدم، حشوه من ليف. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتك، قالت: مسحى، نثنيه ثنتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له 4 ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة؟ قالت: قلنا: هو فراشك، إلا أنا ثنيناه 4 ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك. قال: ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أخرجه مسلم.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرى، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

يستولوا الصلاة تدلوا تراسوا صاولا قدام يرحمني ويرحمكم الله. إماما الله أكبر الله أكبر وبذلك أمرت وأنا من المسلمين عليهم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بارك على سيدنا.

أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يراب وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمة.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: قال الله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ين الرحمة اللي بيننا؟ عشان رحمة بيننا بين التحاسد والتباغض والتدابر والعياذ بالله، وذا يظلم ذا وذا يؤذي ذا وذا يشق على هذا، وربما يعني صدنا رحمة على الأجانب والعياذ بالله. انعكس محمد رسول الله والذين معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله رحماء بينهم، يتوادون يتعاطفون. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا قال ليس هذا مننا. لا يكون المؤمن مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هيا نعرض أنفسنا على هذا الحديث، أن نحب لجميع أخواننا ما نحب لأنفسنا. تحب حد يأذيك؟ لا تؤذي أخوانك المؤمنين. تحب حد يغتابك ولا ينم عليك ولا يتكلم ولا يأخذ مالك ولا يطف في مكيال أو يخيم في ميزان عليك أو يلعنك أو يسبك؟ لا إله إلا الله. يوم الأزقة هذه الزينة صارت الأولاد والعياذ بالله يتلاعنون فيها. كانت تريم هذا يقولون شوارعها شيخ من لا له شيخ، لأن بعض الناس مغفلين إيش معنى شوارعها شيخ من لا له شيخ. قالوا إذا حد رأى أحد في الطريق مخالف ينصحه، يقول له شوف هذا حرام، مقصر في واجب يقول له شوف هذا واجب، شاف سيرته ما هي زينة ينصحه. فالتعاليم حتى في الطرق. قالوا إن واحد دخل إلى تريم شوهم في التراجم، قال من العارفين، دخل قالوا طيروا ما فوقه، قال ينادي: يا أهل البيت إيش هذا الماء، طاهر أو نجس؟ شرفت له مرأة قالت له: سؤالك نجسه، لا أنت مريت ولا سألت ولا تخبرت، ما عليك شيء. والإنسان إذا مر تحت بيته طيروا ما عاد يسأل، لا يقول كذا ولا كذا، لا بأس من باب الاحتياط. لكنها شوها قالت له، علمته شو استفاد آية من المطراق حق تريم، فصارت شيخه المرأة هذه. أي إذا جاء قال شوارع تريم شيخ، ما يفهمون الكلام، ما يفهمون. وتلاقي من يذكر الله ويذكرك بالله وتذكر الله، تلاقي منه يعني حامل كتابه وترجع إذا رؤوا ذكر الله. بعض الناس رؤياه يوم يراه الإنسان يذكره بربه حتى ما تكلم، يرى عليه آثار الخوف وآثار الخشية وآثار الخضوع، فيخضع لله سبحانه وتعالى. وبعض الناس لا والعياذ بالله رؤياه تنسيك ربك والعياذ بالله، صيب لك القساوة. المرء من جليسه والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، إن الطباعة تسرق الطباعة، وكل من يالس خبيثا ضاع.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين ليوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في حديثنا عن الإنسان وطبيعة الإنسان ومراد الله تعالى في الإنسان عندما ألزمه بهذا الشرع الكريم. فقال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فتكلمنا عن الجدلية، والجدلية قسمين: قسم محمود وقسم مذموم. أما الجدلية المبنية على الحوار مع الأدب مع حسن التلطف، فهذه مسألة تثبت العلم وتثبت القضايا وتنفع الأمم. وأما إن كانت الجدلية المبنية على الحقد أو المبنية على التشفي أو المبنية على الأذى أو المبنية على إثبات ما لا يصح إثباته، هذه هي الجدلية المذمومة في الإسلام، والتي ذمها الإسلام في أكثر من موقع، حتى أنه علمنا أن الحج وهو فريضة علينا، قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن جعل الجدل مثل الرفث والفسوق، وكلها معاصي. إذن فالجدال وكثرة الكلام والإلحاح فيه حتى يؤدي إلى الغضب أو يؤدي إلى الانفعال أمر مذموم. كذلك في الصوم: إذا كان صوم يومكم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أو خاصمه أحد أو شتمه أحد فليقول إني صائم. ماذا يقصد بذلك؟ أي لا تجادل، لا تماري، فأنت في مستوى العبادة ممنوع عن المراء وعن الجدال. يترتب على ذلك أنه لو مارى أو لو جادل ذهب عليه الصيام وذهب عليه الحج. ولهذا كما هو معلوم أن الحاج الذي يقع في الرفث ويقع في الفسوق ويقع في الجدال يذهب عليه ثواب حجه، والذي الصائم الذي يقع كذلك في الرفث أو يقع في الفسوق أو يقع في الجدال أو حتى ينظر للمعاصي، هذا يذهب عليه ثوابه خمس يفطرنا الصائم. هذه كلها تشير إلى أن الإنسان المسلم له ضابط شرعي في الجدال. عندما يخرج الجدال خاصة بين أهل العلم عن حده الشرعي، هنا يدل على أن هؤلاء العلماء وللأسف خرجوا من دائرة الشرع إلى دائرة الطباع الذاتية في أنفسهم، وهذا ما نشهده الآن في كثير من مظاهر القنوات أو ما يسموها بالمناظرات. المناظرات وضعها الأوائل في عصور التدوين وما بعد عصور التدوين، وتكلم فيها الفقهاء وناظر بعضهم بعض، لكن بشروط الأدب في المناظرة. فهناك شروط ذكرها أهل العلم للمناظرة: أن تنظر للآخر ولو كان مخالفا لك، أن تنظر له من باب الاحترام للرأي، من باب الاحترام للرؤية، حتى أنه يؤثر عن سيدنا الإمام الشافعي يقول: لو أنه جادلني أو خاصمني أحد فقال بالحق فأنا، هو يتنازل عن الحق مقابل أن يكون صاحب الحق هو المنتصر. وكثير الآن من المسلمين ما نراهم ونسمعهم في أحاديثهم قد يؤدي بهم الجدل إلى الخروج عن الأدب أو حتى عن التنازع أو عن المضاربة. المطلوب اليوم نحن في هذه كما أراها ودائما تعرض علينا هذه المناظرات، نرى عدم المشاركة فيها لأنها ليست لها ضابط، لأن الإعلام هو عامل مثير. يعني كثير من الإعلاميين هو اللي يفرح بالجدل أو يفرح عندما يرى التناشب بين الفريقين، بل حتى كثير من ما يسمى بالسبق الصحفي في زمانكم أو من المراسلات الإعلامية إنما قائمة على إثارة المشاكل والحروب والفتن وإثارتها وإعطاها مجال. أنا ما رأيت أحد مثلا جرى في آلة من آلات التصوير في قناة من القنوات الأجل يقدم عمل خدمة للأمة، مثلا إظهار شرف الأمة، إظهار الأعمال الصالحة، تكاد تكون هذه نادرة وقليلة، لكن الإشارة إلى الإثارة غالبا ما يثير النفس أو ما يثير العقل أو ما يثير القلب. بالطبع هذه كلها من وجهة نظرنا نحن مسلمون. من أين دخلت علينا هذه؟ دخلت علينا من داء الأمم، هذه كلها من داء الأمم، أصابكم داء الأمم، ومن داء الأمم أسباب الإثارة، من أسباب الإثارة الحقد والبغضة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ فنحن نحتاج في أجهزة الإعلام إلى إثارة منهج السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه، يعني صارت الصحافة، صار الثقافة، صار الإعلام، صارت الكتابة مبنية على أدب الحوار، مبنية على أدب العرض، مبنية على أدب الصورة التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى لأجل نشر السلام. افشوا السلام بينكم، عندما تكون الصورة سبب للسلام، وعندما يكون الكلام سبب للسلام، وعندما يكون الكلام سبب للسلام، وعندما تكون العلاقات والحوارات سبب للسلام، هنا ترتقي الأمة وتبلغ إلى ما بلغت إليه. الله سبحانه وتعالى حاوره النبي في ليلة الإسراء والمعراج، واستخرج لنا من هذه الحوارات مسائل عظيمة، استخرج لنا الصلاة، حتى قضية الحوار بين موسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما جعله يعود مرة أخرى من السماء الرابعة أو الثالثة إلى السماء الأولى إلى ما وراء الحجب، لأجل أن يطلب من الحق سبحانه وتعالى تخفيف الصلاة. وهذه مجرد تعليم، هو التخفيف قد وقع في الأزل، وقد خفت الصلاة على البشرية وعلى هذه الأمة من قبل، لكن لأجل يجري الأمر مجرى الأسباب جعل الله كيف نتعلم أدب الحوار، كيف يحصل أدب الحوار فيما بيننا حتى لا يؤدي إلى الخروج عن دائرة الانضباط. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المجالس التي تكون فيها المجادلة وتكون فيها رفع الأصوات، وقد ورد معنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغضبه كثير من الرجال ورآهم يتجادلون. فعلى سبيل المثال لما جاء أحد اليهود فأثار الأنصار على المهاجرين وذكرهم بيوم البعث، فحملوا السيوف وكادوا يقتتلون، وكان قبل أن يؤدي القتال كان جدال، أن القتال يأتي ثمرة من ثمرات الجدال، فحملوا السيوف وكادوا يقتتلون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أجاهلية بعد إسلام؟ إذن عرفنا أن الجدال الذي نراه في كثير من أحوال المسلمين هو جاهلية وليست إسلام. أجاهلية بعد إسلام؟ قالوا يا رسول الله إن فلانا فعل كذا وكذا. قال دعوها فإنها منتنة، دعوها أي اتركوها، فهذا السلوك وهذا الأسلوب وهذه الطريقة اتركوها، اترك المناظرة، اترك المحادثة. قد تدعى إلى مناظرة في شيء من القنوات لسبب ولآخر لا تحضر، اترك هذا لأنك تبحث عن الثواب. فإن أنت انتصرت في حديثك فقد ظلمت آخر بسبب وآخر، وإن هو انتصر عليك. يبحثون الناس عن هذه القيمة لأجل إسقاط الدين. أنا رأيت في مرة من المرات في شهر رمضان قناة معروفة من القنوات العربية الإسلامية يتجادلون في شهر رمضان في بعض الليالي حول بعض القضايا العقائدية التي يجري الآن الحوار فيها والصراع فيها، وبلغ الأمر إلى اللعن، وبلغ الأمر إلى أن يقوم الإنسان من مكانه، وبلغ أنه يضرب على يده على الطاولة بقوة، وترى الانفعالات وترى الكلام البذيء وترى التهم إلى غير ذلك. نحن نعتقد أن هذا الفعل لا يفعل إلا عمدا لأجل إشغال الشعوب وإثارة الشعوب، حتى صارت الجدلية مدرسة. الجدلية المادية اليوم صارت مدرسة، أفكار كثيرة وردت من الغرب، أفكار كثيرة وردت من الشرق، ليست من الإسلام بمكان. فلذلك هو المطلوب المناظرة عندما تلتزم بالشروط، الحوار عندما يلتزم بالشروط، شرح المسائل للخلق عندما يلتزم الناس بالشروط. عندما تجد الجهة المستقبلة للكلام، مستقبلة للعلم، بث ما عندك من العلم. النبي صلى الله عليه وسلم مكث فترة في مكة، عندما رأى الظروف غير قائمة لمفهوم نشر الرسالة حفظ نفسه وما أدخل نفسه في شيء من الجدال. في بعض الأحوال حصل شيء من المناوشة بينه وبين المشركين حول قضية العقيدة وقضية الدين، أدى هذا إلى ضرب أبي بكر، أدى هذا إلى أذية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لأجل إبراز علة الجدال المقيت لدى الآخرين. أما الإسلام فهو يدعو إلى المحاورة، إلى المناقشة، إلى المعرفة، حتى في مجالس طلبة العلم أحيانا في بعض الدروس الفقهية وفي بعض الدروس العقدية يضيع الوقت في المنازعات وفي الفرعيات وفي المتابعات التي توقر الصدور، لأنه دائما المزاح إضافة إلى الجدال، هذه توقر الصدور وتخلق في النفوس العداوة. فالذي يريد أن يصل إلى الهدف على معنى من المعاني قد يكون سكوته أولى من كلامه. والأفضل في مثل هذه الحالات التي انتشرت في أمة لا إله إلا الله هو السكوت. يجلس الناس المجالس يتحدثون الأحاديث، يجلس الرجل مع أهله، إذا رأى الأمر خرج عن دائرته يخرج، يسكت، يترك الجدال والنزاع حتى يظل الأمر بيده وليس فيه هناك عداوة ولا ضرر فيما بين الأسر، ما بين الناس، ما بين العلماء، ما بين المجتمع بعضه ببعض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا ثائرة الجدل ويرزقنا إن شاء الله الصدق في العمل ويجنبنا كل شر ظاهر وباطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف. نناقش في هذا البرنامج الكثير مما يدور حول هذا المصطلح الذي نعيش في أزمات متتاليات في هذا العصر، نظرا لعدم الفهم أو الفقه لهذا الخلاف. نناقش هذا الفقه وهذا الفهم لهذا الخلاف مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا
0: فضيلة الشيخ. آخر الحلقات أو الحلقة السابقة كنا ذكرنا فيها عن الخلاف الفقهي، وكان مدخل للخلاف الفقهي أو الخلاف الذي وقع في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم. اليوم ننتقل إلى ما بعد هذه المرحلة. من المعلوم أو من سمات تلك المرحلة التي ذكرت أنها يعني الأخطاء الفقهية أو الخلافات الفقهية التي كانت في تلك الحقبة كانت محدودة ومحصورة، بينما اتسعت هذه الخلافات في من هم بعد الصحابة من التابعين رضوان الله تعالى عليهم. دعنا نسلط الضوء على هذه الحقبة من الزمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أرحب بك وبالإخوة والأخوات وأؤيد وأثني على كلامك من أن الخلاف بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم توسع وامتد وانتشر. الخلاف بين التابعين ومن بعدهم من أتباع التابعين زاد وكبر وانتشر وتنوع وتعدد، ويرجع السبب في ذلك حقيقة إلى عدد من العوامل، من أبرزها اتساع الأراضي الإسلامية. في أيام التابعين ومن بعدهم امتدت دولة الإسلام من الصين شرقا إلى الأندلس غربا. لك أن تتصور هذه المساحة الشاسعة بما فيها من آراء وأفكار وثقافات وعادات وأجناس من الأقوام وأديان كانت موجودة ثم دخلت في دين الله عز وجل، وما كان عندهم من ترسبات من أديانهم السابقة إلى آخره، انضوت كلها تحت راية الإسلام. هذا أدى حقيقة إلى أن يتعامل المسلمون وفقهاء المسلمين مع ما يرد عليهم من نوازل مستجدة بسبب هذا التوسع كما وكيفا، التوسع في المساحة والتوسع في استقطاب أولئك الناس مختلف ثقافاتهم وأعراقهم وأديانهم السابقة وغير ذلك. الأمر الآخر أن العلماء أنفسهم توزعوا في البلدان، فكان بعضهم إذا أردنا أن نقسم قسمة ثنائية، بعضهم استقر في المركز في مركز الإسلام في نواة الإسلام في مكة والمدينة، وبعضهم استقر في الأطراف، خصوصا يقارنون مكة والمدينة والحجاز يقارنها بالعراق على وجه الخصوص. طبيعة كلا الموقعين تختلف، مثلا في المركز في مكة والمدينة كانت وتيرة الحياة تمشي بشكل متقارب، لم تكن النوازل كثيرة متجددة. في نفس الوقت كان عندهم الحديث معروفا صحيحا مسندا، وبالتالي كانوا يتعاملون معه ويخصصون به العام من القرآن الكريم ويقيدون به المطلق من القرآن الكريم، وكان عندهم وفرة من فتاوى الصحابة والتابعين، فكانوا غير مضطرين لافتراض المسائل الجديدة وإعمال الرأي والقياس فيها. في علماء الأطراف كان الأمر يختلف تماما، كانت وتيرة الحياة متسارعة متغايرة متباينة، النوازل تنزل بشكل كبير، دخول بعض الناس من الأديان الأخرى في الإسلام مع ما يحملون من حقد وضغان على الإسلام وجرأتهم أدى هذا إلى أن يتجرأوا على الوضع وضع الأحاديث ودس الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فاحترز أولئك العلماء احترازات كثيرة في تلك الجهات، الأمر الذي جعلهم يضيفون قيودا واشتراطات على الحديث، خصوصا أحاديث الآحاد التي ذكرناها في حلقات سابقة التي يرويها ربما شخص أو شخصان أو عدد قليل من الرواة في الطبقة الواحدة، أضافوا اشتراطات، فهذا جعل جزءا من السنة لا يأخذون به، فكانوا لا يقيدون مطلق القرآن ولا يخصصون عام القرآن إلا بالأحاديث المتواترة المشهورة أو طبعا بآيات قرآنية، أما بحديث الأحد ما كانوا يعني يستفيدون منها أو يعملونها في هذا الجانب كوجهة نظر عندهم، وكانوا يستعيضون بالرأي والقياس، وكانت المسائل تتجدد فكانوا يحترزون بافتراضات المسائل.
0: كل هذا الكلام شيخنا عن من كانوا خارج القطر المكي والمدني.
1: نعم، في الأطراف كما أسميها. نعم. في العراق على وجه الخصوص، نظرا لهذا التباين نشأت عندنا مدرستان. المدرسة الأولى مدرسة الحديث التي كان مقرها مكة والمدينة، ومدرسة الرأي وكان مقرها الأطراف وخصوصا العراق. نعم. مع اختلاف الفقهاء والمفتين وطريقة التعامل مع النصوص والأدلة أدى ذلك إلى وجود أول مدرستين متمايزتين في الفقه وفي التعامل مع المستجدات وفي طريقة الاستدلال. وجدت أول مدرستين في تاريخ الإسلام إن صح التعبير لهما يعني أسماء محددة، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي.
0: إذن هم أبرز المدارس الفقهية التي نشأت في فترة التابعين هي مدرسة الرأي ومدرسة الحديث.
1: نعم، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. طبعا ينبغي أن ننبه على أن كلا المدرستين يأخذ بالحديث. نعم. وكلا المدرستين يعمل الرأي. نعم. في الاستنباط.
0: نعم، لأن كثير من الإشكال يقع في قضية البعض يفهم أن مدرسة الرأي تلغي الحديث ومدرسة الحديث تلغي العقل، وهذا أو الرأي، فهذا يعني يجب أن نتوقف معه ولو وقفة بسيطة.
1: طبعا نعم، هناك من يعتقد هذا ولكن هذا غير صحيح. بل كلا المدرستين فيها من العلماء الكبار بدءا من الصحابة الذين أسسوا لهذه الفكرة. نعم. ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين من لا يشك في دينه وأمانته وتقواه واعتماده على السنة كمصدر ثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. ولذلك كلا المدرستين تأخذ بالسنة، وكلا المدرستين تعمل الرأي في الاستنباط ويعني الاجتهاد، ولكن الفرق بينهما يأتي في النسبة، نسبة الأخذ كما ذكرت لك. مدرسة الحديث يصح عندها حديث الآحاد وتعتمد على فتاوى من سلف من الصحابة والتابعين فتأخذ بها، وليس هناك مسائل تتجدد كثيرا عندهم، فما كانوا يضطرون إلى قضية افتراض المسائل، لذلك كانوا يكرهون كلمة أرأيت لو وقع كذا فما الحكم، حتى كانوا يسمون من يأتيهم بهذه الأسئلة يقولون من أين قدمت، من العراق، أرأيتي أنت، كانوا يسمونهم الأرأيتيين، ما كانوا يحبون هذه الطريقة من التعامل، حتى إن بعضهم كان يقول دعوا المسائل تقع فإذا وقعت أجبنا فيها. لكن في العراق الأمر كان يختلف، كانوا يضطرون إلى قضية افتراض المسائل وإلى إعمال الرأي والقياس، وكانوا يتحوطون في أحاديث الأحاد على وجه الخصوص نظرا لكثرة حركة الوضع في العراق. فبالتالي تمايزت هاتان المدرستان، وإلا كلاهما مشترك في الحديث والرأي، ولكن النسبة فقط تقل وتكثر.
0: دعنا فضيلة الشيخ نبسط الكلام في قضية الأمثلة التي تمايز بين هاتين المدرستين. من المعلوم أن يعني حتى المذاهب الفقهية كثير منها تأسس على واحدة من هذه المدرستين، فدعنا نوضح بالأمثلة كيف يعني وقع الخلاف بين هاتين المدرستين.
1: نعم، أنا سأعطيك مثالا بدأ منذ أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. وهو يعطينا يعني توضيحا وإطلالة على فعلا طريقة التفكير. نأتي إلى بداية القصة، هذه قصة وقعت. امرأة اسمها فاطمة بنت قيس، صحابية، طلقها زوجها ثلاثا، وفي رواية طلقها البتة، يعني استوفى الطلاق. تقول فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنى، رواه مسلم وأحمد وغيرهم. إذن هي تقول أن حسب حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى لأنها مطلقة ثلاثا. طيب، هذا معنى الحكم. جاءت في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ربما وقع شيء من النوازل فسمع رأيها فقالت إنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنى. ماذا قال سيدنا عمر وهو يؤسس لمدرسة الرأي في قضية ننظر إلى الأدلة الأخرى ونعمل الآراء ونمايز بين هذه المتون من القرآن ومن السنة؟ فقال رضي الله عنه لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، رواه النسائي. يعني سيدنا عمر يقول إن عنده دليل آخر من القرآن أقوى من هذه الرواية، رواية الآحاد عن فاطمة بنت قيس. فكان سيدنا عمر رضي الله عنه يجعل للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنة، يعني كان يوجب كما رواه مسلم والترمذي، يعني كان يوجب على الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا أثناء العدة أن يوفر لها السكن وأن يوفر لها النفقة.
0: كأن هناك تعارض بين الحديث.
1: تماما، هناك تعارض عكس الحديث تماما. يعني سيدنا عمر الآن لو هناك من يتجرأ يقول انظروا كيف يرد السنة، لكن ليس كرد من ذكرناه في حلقات سابقة، من كان يرد حديث أبوال الإبل وألبان الإبل بالفطرة له وردها لدليل. هذا نتكلم عن الرد المقبول. طيب، على ماذا اعتمد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه؟ اعتمد على الآية عندما قال لا نترك كتاب الله، اعتمد على قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. هنا مكمن الشاهد، قال في العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالآية تثبت وجوب السكنة للزوجة على زوجها، فهو احتج بهذه الآية، لكنه يعني نسب فاطمة إلى النسيان، لم ينسبها إلى الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لعزرها وعاقبها، لكنه نسبها إلى النسيان. طيب، فلاحظ كيف تعامل مع الآية والحديث. إذن هو قدم الآية، أما الحديث فنسبه إلى النسيان، يعني لم يقول إنه غير ثابت، رده من أساسه ونسبها إلى النسيان. فاختلف العلماء على ثلاثة آراء في هذا القضية. هذه الثلاثة المذاهب الآن التي سنسمعها تؤصل لمدرسة الحديث،

0: مدرسة الرأي ومدرسة التوفيق بينهما. فما أدري هل هناك مجال؟
1: والله لعلنا لدينا دقيقة أو دقيقتين.
0: طيب، هناك من العلماء من رأى النفقة والسكنة للزوجة عملا بحديث فاطمة بنت قيس،
1: نعم،
0: وهذه مدرسة الحديث، والإمام أحمد بن حنبل على رأسها،
1: أستاذنا،
0: نعم، أستاذها الإمام أحمد بن حنبل، ووافقه على ذلك أيضا أو توافق معه إسحاق بن راهوية، فقدم الحديث، قالوا حديث أحاد له تدخل في أن ينافس القرآن الكريم بالتخصيص والتقييد، فأخذوا به، وهما بهذا يمثلان حقيقة نموذجا لمدرسة الحديث. الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري كلاهما في العراق مدرسة الرأي،
1: نعم،
0: رأي وجوب السكنة لها والنفقة عملا بالآية،
1: نعم،
0: وإذا وجب السكنة في باب أولى النفقة عملا بالآية، وهم بهذا يعني يؤسسان لمدرسة الرأي التي لم تأخذ بالحديث في تخصيص أو تقييد أو نسخ تلك الآية، إنما أخذ بالآية. ثم جاءت المدرسة المتوسطة بينهما، وهي مدرسة الإمام الشافعي وشيخه الإمام مالك، مع أنه ينسب لمدرسة الحديث، لكن كما ذكرت الأمر نسبة ونوى، والليث بن سعد، فأوجب على الزوج السكنة لزوجته عملا بالآية، لأنها قالت لا تخرجهن من بيوتهن، ودون النفقة عملا بحديث فاطمة بنت قيس، ويعني أخذ من الآية شيء ومن الحديث شيئا. ما السبب في ذلك؟ هل هناك وقت له أيضا أم ننتظر؟
1: والله لعلنا يعني بعد الفاصل نكمل هذا الموضوع. أحبتي الكرام، فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذا عدتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة التاسعة من برنامج فقه الخلاف الذي نناقش فيه الكثير من المسائل التي يدور حولها الخلاف مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا قبل الفاصل في قضية سيدتنا فاطمة بنت قيس، وكان الحديث فيها يدور حول خلاف الفقهاء بين مدرستي الرأي والحديث، وكنا توقفنا أيضا عند رأي متوسط بين هذه المدرستين، رأي الإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله.
1: نعم، يعني أعيد باختصار، مدرسة الحديث التي تعطي هذه القداسة الكبيرة للحديث وتجعله يعني قريبا من القرآن، مع أنهم يعرفون أن القرآن هو يعني الأصل المقدم، لكنهم يأخذون بالسنة وبحديث الأحاد في التخصيص والتقييد إلى آخره. مثلا رأي الإمام أحمد أنه ليس لها النفقة والسكنة عملا بحديث فاطمة بنت قيس، قدمه على الآية، أو رأى أنه قد يكون رأى أنه هو الذي نسخ الآية إلى آخره. أما مدرسة الرأي التي تنظر الأمور من زوايا مختلفة، حتى لو أدى هذا إلى أنها تتوقف في العمل بحديث لكن لا تتركه بهوى النفس، لكن تقديما لما لدليل أقوى منه وهو القرآن الكريم، كما هو رأي الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري، فقدم الآية فأوجب النفقة والسكنة للمطلقة ثلاثا أثناء العدة. الإمام الشافعي نظر في بعض روايات الأحاديث فوجد من بعض الروايات أن فاطمة بنت قيس كان في لسانها بذاذة، يعني كانت يعني رحمه الله مع أنها صحابية لكن هكذا أنها كانت سليطة اللسان، فاستطالت على أحمائها، يعني عملت مشاكل مع أقارب زوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجها من بيت الزوجية لكي تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فلم يجعل لها سكنة، ليس من الأصل أنها لا تستحق السكنة، هي تستحق السكنة لكنه أخرجها، فهي يقول لم تشأ أن تخبر لماذا أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بهذا تتكلم على شيء يتعلق بأخلاقها أو بشيء بطبيعة يعني فيها ربما، فهو قال لن أخذ بحديثها بالسكنة لأنها تستحق السكنة بالأصل، وسأأخذ بالآية لأنه فهم لماذا أخرجت من البيت، لكنه أخذ بحديثها في النفقة لأنه لم يكن يرى النفقة إلا إذا كانت مطلقة رجعية لأنها في حكم الزوجة، أو إذا كانت بائنة لكنها كانت حاملا من أجل هذا الحمل، هو الذي في هذه الحالة تستحق النفقة. هنا الرأي ما بين الإعمال الرأي ما بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي.

0: التجديد والتصحيح الذي عمله العلماء لاحقا مما ينفي إن شاء الله تهمة التعصب.
1: جميل جدا. ويعني السؤال القادم فضل الشيخ لعل يعني بداية لتأسيس أو للحديث عن المذاهب الأربعة. الكثير من أو المجمع بين الناس أن هذه المذاهب يعني ارتضاها المسلمون منذ نشأتها ويعني استمروا في قضية الاتباع والتقليد لهذه المذاهب. بداية ظهور هذه المذاهب لعل الكثير يتساءل عن ظهور هذه المذاهب وتكوين هذه المذاهب الأربعة بالأخص على الرغم من يعني عدد التابعين أو الفقهاء في ذلك العصر بلغ المئات إن لم يكن الألاف. لماذا هذه المذاهب الأربعة وأسباب أو ما أحاط حول هذه المذاهب من قضية يعني كيف نشأت هذه المذاهب وارتضاها الناس بهذه الطريقة؟
0: نعم، هذا حقيقة سؤال صحيح ومهم، لأن البعض يسأل ما هو السر في العدد أربعة. هو الحقيقة أن من فضل الله سبحانه وتعالى ومن حفظه لهذا الدين أنه قيض للأمة الإسلامية أولئك العلماء الكبار بدءا من الفقهاء وعلماء الصحابة ومن بعدهم إلى هذا اليوم. ومن حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين أن هذه الأمة المعصومة في مجموعها كما ذكرنا الحديث في اللقاء الماضي أو ما قبله إن أمتي أو إن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، لم تسلم زمام الحركة العلمية إلى أي عويلم أو مدع للاجتهاد، إنما سلمته للعلماء الحقيقين بوصف العالم المجتهد المفتي القادر على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. في كل جيل من الأجيال كان هناك مجموعة من العلماء وكان هناك مجموعة كبيرة من المتعلمين أو ممن هم يقلون عن درجة التمكن العلمي. حتى في عصر الصحابة رضي الله تعالى من العلماء في عصر الصحابة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود عائشة معاذ بن جبل، العبادلة الأربعة عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن الزبير أبي بن كعب، مجموعة من في عصر التابعين كان هناك أيضا مجموعة من الفقهاء، مثلا الفقهاء المدينة السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود عروة بن الزبير القاسم بن محمد أبي بكر الصديق سعيد بن المسيب خارجة بن زيد أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، مجموعين في بيتين من الشعر: ألا كل من لم يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان وسلمان بن يسار، هذا الذي نسيناه، خارجة بن زيد بن ثابت. فهؤلاء سبعة، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر الحسن البصري، مجموعة. وحتى في أتباع التابعين كان علي زين العابدين وابنه محمد الباقر وجعفر بن محمد، وفيه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الليث بن سعد الأوزاعي سفيان الثوري بن جرير الطبري، علماء كبار أئمة اجتهاد. ولكن كما أن الله سبحانه وتعالى يختار من الناس أنبياء ويختار من الأنبياء أولي العزم ويختار من المسلمين الشهداء، اختار من هؤلاء أربعة. كيف اختارهم الله؟ حكمة بالغة فما تغني النذور. اختار أولئك الأربعة لكي تكون لهم مذاهب متبعة إلى هذا اليوم. أما غيرهم فلم يكن في تقدير الله عز وجل أن يكون لهم هذه المذاهب المتبعة. اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، لا نشك في إخلاص الجميع وفي تمكن الجميع علميا، ولكن في النهاية وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
1: جميل. نرجع إلى قضية يعني الاختصاص بهذه المذاهب الأربعة. الكثير أيضا يستشكل، وهذا يعني سؤال ملغم قليلا، يستشكل أن هذه المذاهب أو هذه المدارس أو إن شئنا أن نسميها مذاهب الأئمة الأربعة، يعني كما يقول البعض هم رجال ونحن رجال، وليس هناك أي داعي لقضية يعني أن نسميها مدارس ارتضيت من قرون وأن هي المذاهب المتبعة لدى السنة في العالم الإسلامي بكليته وبأجمعه. فهل هذا التوصيف صحيح في قضية ربط المذهب باسم الإمام فقط، أم أن الموضوع يختلف عن قضية كون فقط أنه عالم واجتهد والجميع يأخذ من هذا العالم؟
0: لا، هو الحقيقة العالم، هذا العالم هو عبارة عن سلسلة، هذا إمام المذهب هو عبارة عن حلقة في سلسلة، هو تكون بالتقائه بعلماء قبله كان لهم الفضل في تكوينه وتأهيله علميا، ثم هو ساهم بدوره كما عمل غيره في تكوين رجال أتوا من بعده. فالسؤال لماذا نسب المذهب باسمه؟ لماذا سمي المذهب الشافعي والمذهب الحنفي والحنبلي والمالكي؟ لماذا لم يسمى مثلا المذهب السفياني أو المذهب الجريري أو المذهب إلى آخره؟ السبب في ذلك أن لأولئك العلماء دور أكبر من غيرهم، هذا تقديري. ما هو هذا الدور؟ أنهم ألفوا كتبا وفقها وآراء واستوعبوا مسائل وكتبوا ودونت فتاواهم في كثير من مسائل الدين. يعني نأخذ على ذلك مثال الإمام الشافعي. الإمام الشافعي المراحل التي المحطات التي تكون فيها كانت في مكة والمدينة والعراق ومصر. في مكة والمدينة في البداية كان يتعلم، لما رجع بعد ذلك ثم ذهب إلى اليمن للعمل، ثم ذهب إلى العراق، في العراق أيضا تعلم، ثم لما رجع إلى مكة بدأ في التأليف، رجع إلى العراق مرة ثانية وهو يؤلف، رجع بعد ذلك إلى مصر وهو يؤلف، فتكونت له كتب، وفي كل مرة كان تلاميذه يدونون ويكتبون.
1: وأيضا هنا دور التلاميذ، يعني البعض يرجع قوة هذه المدارس إلى قوة تلاميذ هؤلاء.
0: بلا شك يرجع الفضل الكبير أو من يعني العوامل القوية هو وجود أولئك التلاميذ الذين دونوا الكتب والفتاوى، ثم قالوا هذا ما استفدنا مثلا من علم مالك بن أنس أو أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد. ففي النهاية نسبت هذه المدارس التي تكونت إلى أولئك الأعلام. فدور التلاميذ كبير جدا، يعني بعض العلماء لم يكونوا يقلون عن درجة أولئك المجتهدين، لكن لم يتيسر لهم التلاميذ الذين يكتبون وينقلون. صحيح. ومن الأمثلة على ذلك، وهذه يعني لا يغضب مني علماء المالكية، أن الليث بن سعد يقول الإمام الشافعي وهو قد درس على الإمام مالك ثم عثر على فتاوى الليث بن سعد لما انتقل إلى مصر واطلع عليها، قال الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وقال يحيى بن بكير الليث أفقه من مالك ولكن الحظوة لمالك، وهذا روايتين يذكرهما الذهبي في سير أعلام النبلاء. فالتلاميذ لهم أثر. كذلك عدم وجود من يتبذهب بهذا المذهب من ذوي الجاه والسلطان والأمراء، هذا دور. عامل آخر، ربما طبيعة المذهب قد تكون متشددة احتياطية لا تجاري مستجدات العصر، فيجفل الناس عن ذلك المذهب فيموت، وبقيت هذه المذاهب الأربعة لهذا التميز في التأليف والكتابة والاستفتاء ويعني الإحاطة بكثير من الفتاوى في مختلف الأبواب.
1: ولعلنا شيخنا أيضا نخصص يعني حلقة قادمة في قضية التمذهب على هذه المذاهب، لكن الوقت لا يسع الآن. أشكرك فضيلة الشيخ، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: من طرائف النحويين.
1: تخاصمت امرأة مع زوجها وكان أصلع، فقالت له: لست أحسد شيئا في هذه الحياة إلا شعر رأسك. قال: ولما؟ قالت: فارقك واستراح منك. ضجر أعرابي من كثرة الأبناء مع الفقر الشديد، وبلغه أن الوباء وقع مدينة خيبر، فخرج إليهم بأهله يعرضهم للموت، وأنشأ يقول: قلت لحمى خيبر استعدي، هاك عيالي وجهدي وجدي، وباكري بصالب ووردي، أعانك الله على ذي الجند. فأصابته العدوى فمات وعاش الأبناء. خطب أحد الأمراء فقال: لم يصب أحد منكم بالطاعون منذ أن ولينا عليكم. فقام أعرابي وقال: إن الله أعدل من أن يجمع علينا مصيبتين، أنت والطاعون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت باليمن أعميين يتقاتلان، وأبكم يصلح بينهما. كان لرجل زوجتان، واحدة سمراء والأخرى بيضاء، صمم الرجل على تطليق واحدة منهما، فأجرى مسابقة شعرية والفائزة هي من تبقى عنده. قالت السمراء: ألم تر أن المسك لا شيء مثله، وأن بياض الملح حمل بدرهم، وأن سواد العين لا شك نورها، وأن بياض العين لا شيء فاعلم. ردت البيضاء: ألم تر أن البدر لا شيء مثله، وأن سواد الفحم حمل بدرهم، وأن رجال الله بيض وجوههم. سر الرجل بهذا الحوار الجميل، وقرر أن يطلق الزوجتين وأن يتزوج واحدة حنطية اللون.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على إحياء وقت البركة، وقت ما بين الفجر والإشراق، وخدمة للغتنا العربية العظيمة، تعلن حلقات علوم اللغة العربية بدار السنة بعيديد بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية السادسة في أساسيات النحو والإملاء والخط، التسجيل والمقابلة. يبدأ التسجيل من يوم السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للسادس من يونيو 2026 للميلاد، ولمدة أسبوع من بعد الفجر إلى الإشراق في دار السنة بعيديد. مدة الدورة: تستمر الدورة إلى نهاية الإجازة الصيفية، تبدأ من يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة. كما يمكن للطالب بعد الدورة مواصلة الدراسة لدراسة بقية علوم اللغة العربية. شروط القبول: إحسان الطالب القراءة والكتابة، إحسان تلاوة القرآن الكريم، دفع الرسوم الرمزية المقررة. مميزات الدورة: كادر تعليمي متميز، وقت تعليمي مناسب بعد الفجر، وقت البركة وصفاء الذهن. وقت الدورة: من بعد الفجر إلى الإشراق في جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الخميس والجمعة. مكان الدورة: دار السناء بجانب جامع مولى عيديد بحارة عيديد القبلية بتريم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 771-348-735 أو 770-769-029.
1: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
4: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

0: دعانا جل شأنه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط. فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
1: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: إذا تكلمنا عن سيدنا زيد بن سهل ذكرنا مباشرة مجموعة من المناقب. يكفي أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، يكفي أنه من النقباء الاثنى عشر اللي اختاروهم الأنصار ليكونوا نقباء لهم لمتابعة أمور البيعة التي كانت بينهم وبين رسول الله، بيعة العقبة، حيث بايع مع 70 الذين بايعوا رسول الله. إذا ذكرنا زيد بن سهل تذكرناه عندما كان يقول عن نفسه: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد. إذا تذكرنا سيدنا زيد بن سهل أو أبو طلحة تذكرنا تلك المنقبة العظيمة التي خصه بها رسول الله كما جاء في الحديث الصحيح.
1: برنامج النجوم يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء في المساء، ويوم الجمعة عند الساعة 1 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة المستمعون، ما زلنا معكم مع بث نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. نبقى الآن وإياكم مع حلقة مسجلة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، فقرة طيبة ومفيدة نتمناها لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا الأعزاء مستمعي نور الإيمان من دار المصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونخوض وإياكم رحاب غمار لقاء جديد طيب مبارك ضمن برنامج فاسألوا أهل الذكر مع فضيلة العلامة الحبيب علي المشهور ابن محمد ابن سالم بن حفيظ، لنستمع وإياكم إلى إجاباته الشافية الوافية لما يعرض لكم من أسئلة واستفسارات في حياتكم وعباداتكم ومعاملاتكم، حتى تقوى الصلة لنا بخالقنا عز وجل، ونمشي على المنهج الذي رسمه لنا حبيبه ومصطفاه الأجل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. مستمعين الكرام، المشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على هاتف رقم 417970 417970، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبمشاركاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذه الساعة أعظم البركة. مقدما نرحب بشيخنا الفاضل الحبيب العلامة علي المشهور ابن محمد بن حفيظ، ويتبادر إلى الأذهان ما يعيشه دار المصطفى بل واليمن عموما من فرحة وسرور وابتهاج بمقدم مشايخنا وعلمائنا الأجلاء الفضلاء من مناطق كثيرة من العالم لحضور ملتقى العلماء بدار المصطفى حول ميزان التعامل في الشريعة مع أصناف الموافقين والمخالفين على الوسطية والإنصاف. وقد حضر إلى دار المصطفى جموع كثيرة كبيرة مباركة من جميع محافظات الجمهورية اليمنية لتشهد هذا الحدث العظيم الطيب المبارك. فضيلة العلامة الحبيب مشهور، ما هي النتائج التي تترتب على عقد مثل هذا الملتقى، وما النفع الذي يعود به على أهل اليمن وعلى المسلمين عموما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإننا لنا آمال كبيرة معلقة على هذا الملتقى الذي بدأ جلساته الأولى الليلة البارحة في دار المصطفى، وتأتي بعده عدة جلسات خاصة وعامة، منها جلسة عامة هذه الليلة بعد المغرب، بعد صلاة المغرب مباشرة في جامع تريم، كما أنها في الليلة القادمة القابلة بعد صلاة المغرب مباشرة جلسة في جامع سيون، وهذه مفتوحة لكل أحد، لمن عنده أسئلة أو عنده أي مقترح يقدمه للعلماء، فما يحتاج إلى جواب سيتم عليه الجواب. وإننا نعلق آمالا كبيرة وطموح عظيم في أن يحقق هذا المؤتمر للأمة الإسلامية نجاحا متفوقا ونشاطا ومحبة قلبية ونتائج إيجابية، يعني ثمارها تكون سارية المفعول في العالم الإسلامي ككل. وأول أمنية نقتصر من الله سبحانه وتعالى يعني يحققها لنا في هذا الملتقى، أن الله يرفع الحروب هذه والمكدرات والأمور المشوشات حتى يتم الاستقرار في العالم ككل. فنتمنى للعالم الإسلامي وغيره، للعالم كله الطمأنينة والاستقرار والازدهار والتعايش. ف فإن التعايش مع جميع أصناف الخلائق على شتى أديانهم لابد أن يكون بالأمانة وبالصدق وعدم الخيانة. فنحن لا نزال على هذا المبدأ، ونتمنى من جميع أقطار العالم ككل أن يتعايشوا بالسلم والأمان والمحبة والصدق. وإنما الدين الإسلامي قد جعله الله دين حق، وقال في كتاب الحكيم لا إكراه في الدين. فنحن لا نكره أحد على أن يترك دينه، وإنما نوضح ديننا الإسلامي للبشرية ككل، لأنه كما جاء في صريح القرآن أنه الدين الحق عند الله والدين المرضي. ورضيت لكم الإسلام دينا، فما دام مرضي هذا الدين عند الله فيجب على كل إنسان أن يبلغ جميع الإنسانية أن هذا الدين هو الدين المرضي عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولكن لا نحمل لهم حقد، ولا نحمل لهم بغض، ولا نحمل لهم كراهية، ولا نحمل لهم أذى، وإنما نبين ونوضح، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا ما تمنى في هذا الملتقى نجاح كبير، وهو بذرة خير تعقبه لقاءات ومجتمعات في شتى أنحاء العالم على هذا الطراز وعلى هذا المقصد وعلى هذا الهدف الذي لا يحمل بغض ولا كراهية ولا حقد على أي إنسان، بل حتى الكفار لا نكلهم إلا أن الله يهديهم للإسلام ويعرف الحق، ويقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبه عينا فانتبع الهواء. فمن عاد لم يعرف الإسلام هذا اشتبه عليه، ولكن إذا اتضحت له الحقيقة فأنه سيعرف ويذعن ويوقن بأن الدين الإسلام هو خير دين للبشرية جمعا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: أحسنتم حي مشهور، وجزاكم الله خير الجزاء. من الأسئلة التي وردتنا قبل لحظات اتصلت أحد الأخوات المستمعات تقول: بنت عمرها 13 سنة وقد بلغت ووجب عليها صيام رمضان ولكنها ما صامت، في سن 14 من العمر أدركت أنها في السنة الماضية لم تصم وهو واجب عليها، فهي الآن تريد أن تقضي ولكن لا تدري كم الأيام التي جاءتها العادة فيها، وهل عليها إخراج شيء من الطعام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: الحمد لله، ذكر العلماء أن علامات البلوغ 3، الأولى منها تمام 15 سنة في الذكر والأنثى، والعلامة الثانية في الذكر والأنثى الاحتلام أي خروج المني من بعد 9 سنين فما فوق، يصير الصبي أو الصبية بالغ. وعلامة خاصة في النساء وهي العادة الشهرية، فإذا جاءتها العادة الشهرية، ولما يقولوا عادة شهرية إنما هي هو كما هو الغالب، وإنما حقيقتها دورة نسائية، فبعض النساء دورتها شهرية، وبعضهن دورتها أقل من شهر، وبعضهن دورتها أكثر من شهر، إنما الغالب الدورة تكون شهرية، فلهذا الحكم على الغالب. فمن جاءتها الدورة الشهرية أقل أكمل حيض، يعني زاد يعني أقله ولم ينقص عن أقله ولم يزد على أكثره، فهذا تعتبر البنت بعد 9 سنين تعتبر بالغة بهذا، ويجب عليها أن تؤدي ما يجب على المسلم البالغ المكلف، ما يجب عليه من واجبات يلزم عليها، ومن ذلك صوم رمضان. فهي مخاطبة بعد بلوغها بأن تصوم الشهر كله، فإذا لم تصومه إما عن جهل أو عن أمور أخرى فهي آثمة من ناحية الإثم لترك الصوم بعد أن كانت بالغة، وعليها القضاء. فالقضاء هو ما لا بد منه. فتقول في السؤال أن في 13 جاءتها العادة بلغت، فعام 14 لما كان سنها 14 سنة لم تصوم حق عام 13 سنة وجب عليها القضاء. وإذا وعليها إذا كان عبرت عام 13 سنة 13 كله مضى ولم تصوم حتى جاء رمضان آخر فعليها أن تقضيها أولا، وعليها مد لكل يوم على عدد الأيام التي وجبت عليها هذه أفطرت فيها أو التي لم تصمها. نعم، فإن زاد على سنة سنة ثالثة يتكرر المد بتكرسين، هذا والمعتمد والمقرر في مذهب الشافعي أن المد يتكرر بتكرر السنين. فأول سنة لما كان سنها 13 لم تصم جاء رمضان عليها قضاء بس، لكن لما تخر إلى بعد سنها 14 سنة عليها مد، ما لم تصم ولم تخرج المد، حتى جاء سنها 15 سنة عليها مدين لكل يوم على عد الأيام. وهكذا إذا كان جسد سنتين 3 سنين 4 سنين المعتمد والمقرر أن المد يتكرر بتكرر السنين، هذا هو المعتمد. وهناك قول إذا كان شخص يعني فقير أو لا عند تمتلك شيء يجوز لا تقليد القول الذي يقول عليها مد واحد فقط وأن تكررت الأعوام، وهذا يحمل كثير ما يسأل عن هذا الموضوع، لأنه يصب عليها بعض أنها سنوات عديدة لم تقضي بعد أدركت أن القضاء عليها، فالمعتمد أن المد يتكرر بتكرر السنين. فإن كان ظرفها طيب وعندها إمكانيات وربي أكرمها بالمال تعد السنين كلها وتعد لكل يوم، وكان 7 سنين عليها 6 أمداد، وكان 8 سنين عليها 7 أمداد لكل يوم، وكان 10 سنين عليها 9 أمداد، لأن أول سنة ما عليها شيء. إذا كان له 10 سنين عليها 9 أمداد لكل يوم، فإذا كان العادة حقها 7 أيام تضرب 9 أمداد في 7، هذا هو المعتمد والمقرر. وإذا كان ظرفها صعب ما تمتلك شيء فيجوز لا تقيد قول بأن تخرج مد فقط وأن تكررت السنين. ثم أنها في سؤالها تقول لعل ما تدري كم أيام التي فعليها الاجتهاد في التفهم والتذكر لما الأيام التي كانت العادة فيها، وإذا لم تذكر شيء فتعطى أكبر مدة وهي 15 يوم. فإذا كان تعرف أن العادة لا زيد على 10 أيام تقضي 10 أيام تخرج عن 10 أيام، تعرف أن العادة حقها ما زيد على 7 أيام خلاص. وإذا كان ما هي داري قلت العادة حقها إلى 13 14، لأن أكبر مدة الحيض 15 يوما، فعليها تتذكر. فإن فطنت وعرفت الأيام التي أفطرتها في رمضان أيام العادة حقها، وإذا لم تذكر شيء فنقول أتذكري هل العادة تزيد على 10؟ قالت نعم. نقول ها الغاية 15 يوم تقضيها. هذا ما يجب على هذه المرأة، وعليها يجب أن نبه البنات التي يعني في بعد 9 من السنين بأن من بعبل على أولياء الأمور ينبهوا بأولادهم وبناتهم، أما الأولاد بخروج المني والبنات بخروج المني، وعاد البنات بزيادة العادة الشهرية. فإذا جاءت العادة بعد 9 سنين فتعتبر بالغة، يجب عليها ما يجب على المرأة المكلفة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. تجي بعد هذا عندنا سؤال في من شك في فساد يوم من أيام في فساد صوم يوم من أيام رمضان، هل يصح قضاءه أم لا؟
2: إذا تيقن أن صوم يوم من أيام رمضان أو أكثر حصل فيه مفسد فيجب عليه القضاء، وأما بالشك الشك لا يجب عليه القضاء، وإنما يسن له أن يقضي ما شك في صحته من أيام رمضان. وأما أن تيقن أن يوما من أيام رمضان حصل عليه مفسد من أي ما من أي شيء يبطل الصوم، فيجب عليه أنا أن يقضي. وأما إذا كان ما عنده يقين ألا شك يسن له القضاء ولجوء ما يجب.
1: جزاكم الله خير الجزاء. هذه تقول أنها تصلي فوق قطيفة عليها بول صبي وقد جف وبقيت آثار من رائحته، هل تصح الصلاة عليها أم لا؟
2: الصلاة من شرطها فرضا أو نفلا الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، ونعني بالمكان ما يلاقيه المصلي حال الصلاة في حال قيامه أو حال ركوعه أو حال سجوده أو حال جلوسه. أما ما عداه فلا يلزم طهارته، فلو بيصلي في مكان أمامه نجاسة وخلفه نجاسة ويمينه نجاسة ويساره نجاسة، لكن الموضع الذي تلاقي أعضاء عند القيام والركوع والسجود والجلوس لم يلاقي شيء من النجاسة، فصلاته صحيحة من ناحية صحة الصلاة. أما من ناحية الكراهة مكروه يصلي الإنسان يحاذي للنجاسة، مكروه لكن الصلاة صحيحة. وأما إذا كان القطيفة اللي تم السؤال عنها فيها بول، إن بصلي إن بيلاقي شيء من بدنها حال قيامها أو حال جلوسها أو سجودها شيء من تلك النجاسة فصلاته باطلة. وأما إذا كان البول اللي أمامها أو خلفها وعن يسارها وعن يمينها ولم يلاقي شيء من محمولها من بدنها أو من ثيابها شيء من تلك النجاسة، إما بدنها بيلاقي النجاسة أو شيء من ثيابها التي تلتبسها حال الصلاة بيصير فوق النجاسة، هذا الصلاة باطلة. أما إذا كان كما ذكرنا أمامها أو خلفها نجاسة فالصلاة صحيحة، لكن قال العلماء أنها مع الكراهة لما يصلي محاذي لله للنجاسة، ولو كان نجاسة حتى في الوسط لا عندما يسجد تكون محاذية لصدره، ولكنه ما يمسها لم يلمسها شيء من ثيابه ولا من بدنه، فيسجد ولم يلاقي شيء من بدنه وثوبه تلك النجاسة فصلاة صحيحة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء. عندنا اتصال من المستمع سعيد مبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. نعم.
3: وجدت يوم من الأيام إماما من الشيئين من أصليهم.
1: أيوة.
3: هل يمكن أصلي وراء ريم صلاة صحيحة وراء ما أحط في جماعة وعرف الشخص هذا يصلي يعني.
1: نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر، صلوا. فما دام الشخص هذا الذي يصلي ويخلي يعني تارة يصلي وتارة يترك الصلاة، هذا مسلم عاصي إذا ما دام يعتقد أن الصلاة فرض ركن من أركان الإسلام يتركها تهاونا وكسلا لا جحودا لوجوبها وفرضيتها. فما دام أي شخص مسلم يترك صلوات معتقدا أنها ركن من أركان الإسلام لم يجحد وجوبها فهذا مسلم، اللهم مسلم عاصي فقط. فتصح الصلاة خلفه مثل من كان عاصي، من كان زاني أو كذاب أو مغتاب أو مرتكب أي جريمة، فكل زاوية لها حكمها. فمن زاوية الصلاة وصحتها، فما دام انه يحكم الصلاه ويؤدي اركانها وشروطها وما يلزم لها وشروط القدوه موفره فيه فهو تصح الصلاه خلفه ولا بحيث انه يمنع الانسان يقول ما يصلي خلف العاصي. نعم ذكر الفقهاء ان الصلاه خلف الفاسق مكروهه والتارك الصلاه لا شك انه فاسق، لأن الفاسق من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة يسمى فاسق. وذكر الفقهاء في كتبهم أن الصلاة تكره خلف الفاسق، وإنما كما قال الإمام الغزالي إن الفسق قد عم العباد والبلاد، فأين تجد إمام ما عنده فسق؟ فإن الفسق منتشر في كل مكان، اللهم الأخف الأخف. فهذا إذا كان بتترك الصلاة خلفه وبتحلي وبتحصل شخص غير فاسق، لأن الفاسق قد يكون فاسق بترك الصلاة، وذاك فاسق بالغيبة والنميمة، وذاك فاسق بالكذب، وذاك فاسق بالأكل الحرام، إذن كلهم في الهوى سواء، كلهم فساق، اللهم كل واحد من زاوية. إذا كان القوم بالشكل هذا غمض، يعني كيف ما نغمض؟ صلوا خلف كل بر وفاجر. أما إذا بتحصل على جماعة خلف إمام تعتقد فيه الصلاح والتقوى وأنه بعيد عن الفسقات، فهذا الصلاة خلفه أفضل وأكمل، وهذا حسب اعتقاد الإنسان. فنحن الحين كثير من الأشخاص لا تعتقد فيهم الصلاح، وكثير من الأشخاص لا تعتقد فيهم الفساد على حسب ما يظهر لنا، لأن النبي قال أنتم شهداء الله في الأرض، فما فعنوان الإنسان أفعاله لتظهر للعباد، عنوان الإنسان اعملوا فكلهم يسروا لما خلق لا، فعنوان الإنسان أفعاله اليومية، فما شهدوا الناس منه يحكمون بالصلاح فيه أو بالفساء أو بفسقه، إنما على حسب ما يظهر من أفعاله، والحقيقة لا يعلمها إلا الله. فنحن فالسؤال من ناحية صحة الصلاة، ففرق بين أن نقول هل صح وما صح، نقول الصلاة صح، إنما تكره خلف الفاسق، فإذا بيجي حصل شخص إما أقل فسق من هذا الشخص أقل فسق أو شخص عدل ما عنده فسوق بالكلية، هذا بتكون الصلاة أفضل خلفه، وإذا ما حد له ذا أبي حصل واحد ثاني فاسق مثله، فالصلاة خلف هذا تصح، وفضل الله واسع والله أعلم.
1: أحسنتم وجزاكم الله خير الجزاء. هذا يقول أحيانا نصلي في المسجد ونجد حوالينا بعض الذبان الميتة وغيرها من الحشرات الصغيرة، هل تؤثر على صحة صلاتنا أم لا؟
2: ذكر العلماء في المعفوات عن ما في باطن الحشرات الصغيرة يعفى عنه، لكن جرم الحشرات من نمل من سبخ أو قمل أو غير ذلك أو ذباب جسمه وجرمه إله ميت نجس، أما مدام حي ذبان حي لو ميت ذباب أو ألف ذباب برا عليك وأنت تصلي فصلاة صحيح، حي أو ذر أو شيء أو أي حشرة حي، لكن إذا ماتت إذا مات جرمها وجسدها نجس، بل يجب إخراجه من المسجد من وجد ذبابا أو نملة أو غيرها من حشرات المسجد واجب عليه يزيله، لا كما يقول هلا على المنظفين وعلى الناس المسؤولين عن التنظيف، ما دام شوف نجاسة في المسجد يجب عليك أنت التي رأيتها تعين عليك إزالتها، وأما تكالية على من ينظفون وعلى المسؤولين عن التنظيف هذا تصير أنت مأثوم، إن نظفوه وبعدوه الإثم ارتفع عنك بعد ما بعده، وإن تم حيته الإثم على رأسك مستمر، إن قعد يوم إن قعد يومين لأنك رأيت تلك الحشرة ميتة داخل المسجد ولم تبعدها. وأما سؤالك عن صحة الصلاة، فإن كانت إن الذبان الميتة أو الحشرات الميتة لم يلاقيها شيء من بدنك أو من ثيابك على الصلاة فالصلاة صحيح من حيث صحة الصلاة، أما إذا كان تسجد عليها أو تجلس عليها تلاقيها حال قيامك أو حال جلوسك أو حال سجودك فالصلاة باطلة. لو جاء ذباب ميت ويعني أخرجته نبذته العنكبوت، لأن العنكبوت إذا استكفت منه تنبذه ترميه، فجاء فيك وانت تصلي إن ألقيته في الحال، لأن ذكروا في مثلات الصلاة وقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمل، شرطين جعلوه، إذا جاتك النجاسة ذباب جاء ميت نزل عليك أو غيره من الحشرات الميتة، فإن ألقيته في الحال أبعدته عن جسمك وعن بدنك في الحال فالصلاة صحيح، وإن بقى على جسمك أو على ثوبك الذي تحمله فترة قدر سبحان الله أقر طمانينة هذه فالصلاة باطلة، يجب أن تخرج من الصلاة وترمي هذه النجاسة خارج المسجد إن كنت في المسجد وتعيد الصلاة من أولها، أو وجده ميتا في ثوبه، حتى لو وجد ذبابا ميتا في ثوبه بعد الصلاة يقضي الصلاة ذي ويتوقع أن الذباب مات في ثوبه من قبل فترة طويلة لأنه قده يابس في يعني ناشف قده، علمت أنه هذا قد له يوم أو يومين، يجب عليه قضاء كل صلاة لا يحتمل أن تكون النجاسة بعده، وأما أي صلاة يحتمل أن النجاسة وقعت بعده سنة قضاها، وهذه قاعدة عامة في عدة حالات، كل صلاة لا يحتمل أن النجاسة حدثت بعدها واجب قضاها، وكل صلاة يحتمل حدوث النجاسة بعدها يسن قضاها والله أعلم.
1: جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله أن ينفعنا بعلومكم وكافة المستمعين. حبيب مشهور أيضا وصلنا سؤال يقول صاحبه بينما كنا في المسجد والإمام يصلي بنا نسي الإمام التشهد الأول فهم بالقيام، ولكنه عاد قبل أن ينتصب قائما. وهناك بعض المأمومين لما أحسوا بقيامه قاموا، ثم لما عاد بعضهم عاد ليواصل التشهد معه، وبعضهم رأى أنه قد قام فلم يعد إلى التشهد، فمن هو الصحيح منهم؟
2: ذكر العلماء رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم أن الماموم يجب عليه متابعة الإمام، فقد جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. والسؤال الآن، الإمام ترك التشهد الأول وقام، ولكن قبل أن ينتصب عاد، فيجب العود على جميع المامومين عليهم كلهم، لأن من لم يعد يصدق عليه بأنه خالفه في سنة تفحوش فيها المخالفة. نعم، فإذا عادوا فالصحيح أنه يجب العود قبل الانتصاب، أما بعد الانتصاب ما يجوز العود. فلهذا لو عاد لبعد الانتصاب ولم يعد بعضهم معه صلاته صحيحة، لأن عوده غير مشروع. فصاحب الزبادي يقول: ومن نسى التشهد المقدمة وعاد بعد الانتصاب حرما وجهل التحريم أو ناس فلا يبطل عوده وإلا أبطل. إذا كان عاد عامد عالم صلاته باطلة، أما عاد عن جهل بعد الانتصاب أو عاد ناسي فلا تبطل صلاته ولا يجب على المأموم متابعته، لأن عوده غير مشروع، عوده للجلوس غير مشروع. أما من عاد قبل الانتصاب فعوده مشروع ويصل له العود ويجب على المأمومين متابعته، فيلزم على من نهض عندما حس أن الإمام ارتفع إلى القيام ولكنه عاد قبل الانتصاب الإمام، فيجب على جميع المأمومين العود. فمن لم يعد فصلاته باطلة، لأن متابعة الإمام واجب وعوده قبل الانتصاب مشروع ومسنون. ثم لما ذكرنا هذه المسألة، لما يعود قبل الانتصاب هل يسجد للسهو أم لا؟ هذه المسألة بتنبيه كثير، لأن كثير من الناس إذا الهضى بدأ في النهوض ثم سبحوا عليها أو ذكر عاد سجد للسهو. يقول المسألة فيها تفصيل، أن عاد بعد أن صار إلى القيام أقرب هذا يقعود سن للعود، لم ينتصب وهو إلى القيام أقرب سن له العود ويندب له أن يسجد للسهو لأنه كان إلى القيام أقرب. أما إذا كان للجلوس أقرب فإنه يعود للتشهد ولن يسجد للسهو لأنه لم يكن إلى القيام أقرب. وذكر العلماء أن الركوع هو الحد، إن كان وصل إلى حد الركوع فما فوق فهو للقيام أقرب، وإن لم يصل إلى حد الركوع نهض قليل وعاد للجلوس فإنه يعود ولا يسلم سجود السهو لأن عوده كان وهو للجلوس أقرب. الحين لنا إذا عاد الإمام وهو الجلوس أقرب يصله العود ولا يسجد السهو، وإن عاد الإمام بعد أن كان القيام أقرب وصل إلى حد الركوع فما فوق يصله العود ويسجد السهو، ويجب على المأمومين متابعته في هاتين الحالتين. أما إن عاد بعد الانتصاب، إن عاد بعد الانتصاب إن كان عامد عالم بطل صلاته، وإن كان ناسي أو جاهل فصلاته صحيحة ولا تجب متابعته لأن عوده غير مشروع كما قلنا والله أعلم.
1: جزاكم الله خير جزاء المشهور. عندنا اتصال من المستمع كرامة سعيد التمر، تفضل يا كرام.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا.
4: إننا ثلاثة أخوان كل يطبخ واحد وواحد هذا مسك بالقاد والكهرباء والماء شراكة، كل ما قلنا له تقدمك رفض يقول انقطع علينا الماء والكهرباء، كيف الحل في هذا؟
2: هذا يجب على الأسرة وعلى الأخوة التناصح وأن يقدر بعضهم بعض وأن يتعاون مع بعضهم مع البعض. وهذا للتها والعياذ بالله بالقات من الأمور الغير المستحزنة، لأننا كما شهدنا وكما عرفنا بعدما ظهر القات في بلادنا كوارث كثيرة ومصايب نتجت عن وجود القات، كنا لا نعرفها قبل أن يدخل بلدنا القات. وكثير من الأمور البشعة الأمور التي غير لائقة رأيناها بعدما انتشر القات في بلادنا، ولا كنا نعرف هذا من قبل 20 سنة أو قبل 5 أو 15 سنة ما تعرف هذه الحالات عندنا. ولكن بعد ما جاء القات رأينا المصايب كلها انصبت علينا. فلهذا لو حكم شخص بأنه حرام من ناحيته ما ينتج عن ذلك المصايب من بلاء، سبب مقاطعات، سبب تنافر، سبب مشاكل، سبب إجرام، سبب سرقات، سبب أشياء كثيرة. فهذا القات مصيبة طامة. فما دام أن المصيبة جاءت للأسرة هذه الأخوة عايشين في بيت مرتاحين سنين، لما تولى أحدهم بالقات لأن القريب والرحم الله سبحانه وتعالى فرض علينا مودة إلى الإحسان للقرابة والتعامل بالمعروف والجميل، وكل خدمات تفيد قرابتك واجب تقدمها لهم. وهذا من حسن المعاملة ومن حسن العشرة، عشرة الرحم بعضهم بعضهم بعض. وأي حاجة يتأذى منها قريبك أو رحمك أو جارك يجب عندك شعور وعندك تقدير للرحم والقرابة والجوار، ابتعد عنها كليا. إذا كنت قليل أدب ولا عندك تقدير للرحم والقرابة فهذا عاقبته وخيمة على الإنسان في نفسه وفي أسرته وفي حاله. وكم ما رأينا من ناس قل أدب على أرحامهم عاقبتهم الخسارة وعاقبتهم أمور بشعة وعاقبتهم يعني كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا، وجاءتهم مصائب كبرى وعظمى لأنهم لا مبالاة بالرحم لا مبالاة بالقرابة. فهذا الذي الأخ الذي تعيشون معه كنتم قبل أن يتعاطى القات هذا بالمعاملة الطيبة، والآن بعد ما تعلق بالقات صارت الأمور مشادة والأمور فيها يعني تباعد. فينبغي أن ينصح هذا من قبل من يكون لي كلام وثقال عليه، يقول له يا هذا لا تجعل هذا القات سبب ينفر بينك وبين أخوانك وبين أرحامك وبين جيرانك، فهذا شيء لا تحمد عقباه. فعسى أنه إذا وجهت له النصيحة من شخص له ثقال عنده أن يستجيب ويبتعد عن القات، وإذا بعد عن القات كل شيء بيصلح. فالقضية وما فيها من المشادة بين الأخوة الثلاثة سببها القات. نسأل الله أن يتوب على هذا الشخص ويقنعه منه حتى تستمر الحياة بينهم والألفة والمودة والرحمة، وحتى لا يؤذي أحدهم بأي شيء لا بقات ولا بأي أذية كانت. فينبغي للإنسان أن يراعي هذاك. أحد اللي قال كان يشتكي من الفيران في بيته، قال واحد عندنا فيران تاذينها في البيت، فقال سهل ايتي لك ببسة هرة. قال اذا جئنا بالبسة والهرة الفيران بتهرب عند الجيران، وانا ما بابي جيراني بفيراني، انا بصبر عليهن ولا ابغى الفيران حقي ياذين جيراني. وهذا اللي جار فكيف اللي برحم وفي بيت واحد ياذيهم بأي أذية كان، فضلا عن الفيران فضلا عن هذا القاتل الذي سبب المشادة بينهم. فنسأل الله له قنعه ربنا من هذا التعلق بالقات، ونصيكم بأن توجهون النصيحة له من شخص له ثقال عنده، وقد يكون ثقاله من زوجته ولا عمه أبو زوجته ولا صهوره ولا خاله، يكون لكلامهم تأثير وقبول عنده، والله يهدي الجميع ما فيه خير.
1: آمين يا رب العالمين. معنا سؤال أيضا من المستمع علي بأسباعي، تفضل يا علي.
5: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي، تفضل.
5: فضيلة الشيخ، شاب يعمل العادة السرية ودخل عليه شهر رمضان وعمل هذا العمل مرة أخرى في شهر رمضان وهو لا يعرف أن هذا العمل حرام وعليه غسل ولا يتذكر الأيام التي عمل هذا العمل فيها. بعد فترة تيقن أن هذا العمل حرام وعليه غسل فيه في نفس شهر رمضان. بعدما غلق شهر رمضان نوى القضاء في صوم الست من شوال، فكيف تكون صحة صومه وما يجب عليه أن يعمل؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن من معاصي اليد كما ذكره العلماء بل في الرسالة الجامعة معاصي اليد الاستمناء باليد، وهذه العادة سرية، عادة خبيثة مضرة، لها عواقب حققها كثير من الدكاترة في العصر الحديث، مصايبها ومضارها على جسم الإنسان وعلى حياته وعلى إنتاجه، والسبب العقم فيه والسبب مصايب كبيرة جدا. فهي عادة خبيثة لها مضار، والشارع ما ينهانها عن شيء إلا وفي مضار عرفناها أو لم نعرفها. فالآن عرفت مضار هذه العادة السرية، فيجب أن ننبه شبابنا وننبه كل من خصوصا في سن المراهقة، لأن في سن المراهقة تحصل هذه الحالة منهم، فيجب أن ننبههم تنبيه بأن هذه عادة خبيثة. أولا أنت مؤمن، والشارع حرم هذه العادة، حرم هذا العمل على المسلم بغض النظر عن مصايبها وعن ما يترتب عليه من مضار عرفناها. فالآن فوق التحريم من الشارع صلى الله عليه وسلم عليه، جاءت لنا توضيحات عن دكاترة إخصائيين عن مضار هذه العادة السرية. فهي عادة خبيثة وعادة يعني بحيث أنها شيطانية، وقالوا هؤلاء التي يتعاطون هذه العادة يتاتي يوم القيامة أيديهم تعظم حتى تصير كالجبل.

0: فلا يستطيع أن يسحبها أو يجرها لثقلها جبل تعظم تضخم يده هذه. فعلى كل حال هذا الشخص قال كان ما يعرف هذا، لو كان إلا جاهل معذور عاد إلا قريب عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لبدا رحل إلى بلدان العلم، ولبدا حد عالم جاء عنده، هذه بنقول جاهل معذور، لأنه جاهل إما قريب عهد بإسلام أو رحل أو جاء في بادية بعيدة ما بدا رحل إلى بلدان العلم ولا بدا حد عالم جاء، هذا بنقول معذور في جهل بهذا. وأما من نشأ بين ظهران العلماء أو رحل إلى بلدان العلم أو جاء علماء إلى عنده وهو مقصر في عدم الاستفسار والتفاهم لما حرمه الله عليه من ضمن ذلك العادة السرية لاستمناء باليد. فما دام أمام أمر واقع حصل منه أنه عمل هذا العادة السرية في شهر رمضان، فإن تغسل في حينه أول الصوم حقه باطل، لأن هذا جاهل غير معذور. الجاهل نوعين، معذور وغير معذور، وشرحنا الجاهل غير المعذور الذي نشا عند العلماء أو يرحل إلى بلدان العلم، هذا جاهل غير معذور، لماذا ما يسأل عن ماذا يحرم عليه؟ فهو نقول صومه باطل له. وثم أنه يتغسل في حينه خلاص القضاء الصوم بس يقضي عليه. وإن كان أجيق مصيبتين، أول هي العادة السرية حرام وما يتغسل منها، جريمتين مش جريمة واحدة، يجب عليه قضاء صلاة ما هو الصوم، الصلوات اللي قضاها قبل أن يغتسل يجب عليه أن يقضيها حق يوم حق يومين حق أكثر. وإذا كان يقول ما أدري كم صلوات فاتت علي أو كم أيام عملت العادة السرية فيها، فهذا يجب عليه أن يصوم أيام يغلب على الظن أن ما صامه أكثر مما أبطل في الصوم بالعادة السرية بأكبر تقدير. كم بيقع أيام؟ فإذا قال أكبر تقدير 20 يوم، نقول يقضي 20 يوم بأكبر تقدير، ما بزيد على 20 على سبيل المثال، هو عارف نفسه، عارف نفسه كيف الحال. فإذا فبأكبر تقدير أنه يقضي صيام 20 يوم، والغسل قال بقى مرات عمل هذا العمل ما تغسل، يبقى يومين 3 أيام 5 أيام، كم قال لا 10 أيام تغسل في الأسبوع من الجمعة للجمعة، نقول عليه قضي صلوات حق الأسبوع كامل لأنه متغسل من الجمعة للجمعة. أما إذا كان يغتسل بعد من بأي موجب حصل فيه عنده فهذا الصلاة ما تجب عليه، إنما الأيام التي إذا كان مغتسل عمل العادة السرية ولا مغتسل فعليه الصلوات يصليها بالوضوء باطلة، فعليه قضاها. وقلنا في الجواب أنه يقضي من الصلوات حتى يغلب على ظنه أن ما قضاه يعادل ما فاته أو أكثر، والله أعلم.
1: بالنسبة للصيام كذلك،
0: والصيام مثل الصلاة يقضي من الأيام التي توقع، كما صورنا قبل بأن صورنا بأنه لو قال بأكبر تقدير 20 يوم يقضي 20 يوم، لا يمكن يكون تكون أكثر من 20 يوم، يمكن تكون 10 12 15 إلى 20 يوم، ما بزيد 20 يوم، نقول عليه يقضي صيام 20 يوم، والله أعلم.
1: أحسنتم وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الحق سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع كافة المستمعين بما قدمتم من إجابات وافية وشافية. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعل لنا والإخوان المستمعين فيها الفائدة والقبول، ونختم حلقتنا هذه بدعوات مباركة من الحبيب علي المشهور.
0: نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا، يعلمنا ما جهلنا، يرزق العمل بما علمنا، ويبارك في أوقاتنا وفي أعمارنا، ويوفقنا لكل خير، ويجعلنا من الخير، ويحفظنا من كل شر، وبوس وضير، في عمارنا في عافية، وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم على محمد.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. فقرة الإعلانات.
1: اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على إحياء وقت البركة، وقت ما بين الفجر والإشراق، وخدمة للغتنا العربية العظيمة، تعلن حلقات علوم اللغة العربية بدار السنة بعيديد بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية السادسة في أساسيات النحو والإملاء والخط، التسجيل والمقابلة. يبدأ التسجيل من يوم السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للسادس من يونيو 2026 للميلاد، ولمدة أسبوع من بعد الفجر إلى الإشراق في دار السنة بعيديد. مدة الدورة: تستمر الدورة إلى نهاية الإجازة الصيفية، تبدأ من يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة. كما يمكن للطالب بعد الدورة مواصلة الدراسة لدراسة بقية علوم اللغة العربية. شروط القبول: إحسان الطالب القراءة والكتابة، إحسان تلاوة القرآن الكريم، دفع الرسوم الرمزية المقررة. مميزات الدورة: كادر تعليمي متميز، وقت تعليمي مناسب بعد الفجر، وقت البركة وصفاء الذهن. وقت الدورة: من بعد الفجر إلى الإشراق في جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الخميس والجمعة. مكان الدورة: دار السناء بجانب جامع مولى عيديد بحارة عيديد القبلية بتريم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 771-348-735 أو 770-769-029.
2: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
3: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: دعانا جل شأنه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط. فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات ونظر بمجرد نظره فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
1: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت بدائل أخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يا عباد قال لا تظالموا لا تظالموا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إنسان يعني قال إن الله سبحانه وتعالى يمري للظالم فإذا أخذه لم يفلته. لا أحد يظلم حد. لا تظلم أهلك، لا تظلم عيالك، لا تظلم والديك، لا تظلم إخوانك، لا تظلم جيرانك، لا تظلم المسلمين. انتبه، تظلم المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وأنها ستكون ندامة يوم القيامة. ستحرصون على الإمارة وأنها ستكون ندامة يوم القيامة. يا أبا ذر إني أراك ضعيف، فلا تولين مال يتيم، ولا تولين على اثنين، ولا تأمرن على يتيم. انتبه، تتولى مال يتيم أو تتأمر حتى على اثنين. يا أبا ذر إنك ضعيف، ونحن أضعف من أبي ذر إلا بألف مرة. إيش من قوة فينا؟ إيش من إيمان معنا؟ وإيش من دين؟ وإيش من علم معنا؟ قال لا تولين مال يتيم. انتبه، تتولى مال يتيم ولا مسجد ولا شيء من الأوقاف. انتبه، ولا تأمرن على اثنين. انتبه، تتأمر على اثنين. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخل على زوجته وهو أمير المؤمنين، قال شي معيش درهم باشتري بو عنب، شي معيش درهم باشتري بو عنب. قالت له وانت أمير المؤمنين ولا معك حتى درهم تشتري بو عنب؟ قال هذا أفضل من معالجة الأغلال يوم القيامة، أحسن لي ولا تأتي يدي مغلولة في عنقي يوم القيامة. يقول أشي معيش درهم، يقول لزوجته باشتري بو عنب بيأكل العنب؟ قالت وانت أمير المؤمنين ما معك شيء. قال هذا أيسر من معالجة الأغلال يوم القيامة. ودخل سيدنا عمر بن الخطاب على زوجته، قدمت له حلوى، قال أهلا منين يبتي الحلوى ذي؟ قالت له كل واحد يسألها، ما هو توكل بس من طرف، منين يابه ذا ومن يابه ومن أعطان حياه، حلال ما هو حلال، يجوز ما يجوز، يحل ولا ما يحل. ولا قال ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أي مكان أكل، من حلال أو من حرام. ونحن شفنا في هذا الزمان إنسان ما يبالي أبدا منين أكل، حلال ولا حرام ما هو معول. قال أطب مطعمك تستجب دعوتك. قال يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. اللقمة ما هي حلال، اللقمة هي ما هي حلال. ولذلك تغيرت الأحوال علينا، تغيرت الأشياء علينا. دخل عليها سيدنا عمر قال هذا منين الحلوة ذي؟ قالت لها العطاء اللي تعطين حياه والنحوف تصله مثل ما باقي الصحابة يحصلونه من بيت المال، وسيدنا عمر يحصل. قالت قليل، اخصم منه قليل، كل يوم اخصم قليل منه، اخصم قليل تجمع عندنا هذا شيء. قالوا طيب وكل يوم شيء ينقص علينا من الرزق ومن الاكل؟ قال لا، قال بس اذا نحن ناخذ زايد على حقنا، على كذا ناخذ زايد على ليلنا. زايد الحين هاتي ذا ردي له بيت المال، ما يصلح ناكل، لان اخذنا زايد على مالنا رضي الله عنه. وكان يقول احيانا يحتاج الى المال، يولي يستقرض درهم او درهمين من بيت المال. كان عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه هو خازن بيت المال، يولي يستقرض منه هو امير المؤمنين، يستقرض درهم او درهمين، يقول خلها ان شاء الله من رمضان، ولا خلها الى ان ياتي العطاء. فاذا جاء الوقت ولا دفع لي عليه سيدنا عمر، ياتي الى ابن مسعود هات حق بيت المال، هات دخل الوقت عليك ولا يجيب شيء. يقول بس خذه من فلان، يحوله على احد من الصحابه الثانيين يعطيه له دين عليه، ولا يقول اصبر حتى ياتي العطاء رضي الله عنه. شوف كيف الورع هذا وكيف الاحتياط في الدين. مره من المرات اصابه وهن وضعف، وسيدنا عمر قالوا له شوف دواء حقك تشرب ماء وعسل، ماء وعسل تشربه بيزول الضعف اللي بك فين. قال نعم، شوفوا عكه فيها اناء في بيت المال في سمن. ولا خطب للناس، اجتمعوا الناس كلهم، يقول ان امير المؤمنين يحتاج الى عسل، فان رايتم ان اخذ شيء من العسل في بيت المال باخذه، انا لا واحد كماكم، وتناخذ شيء من العسل باشله. شوف كيف جمع الناس مشان يستاذن منهم، المال ده حق المسلمين ما هو حقي انا، وانا تامرت عليه، وان كانت تامرت عليه انا لا كما باقي المسلمين كما واحد من الناس. لان هذه الاشياء ما عاد حديه ابدا، لا نطمع فيها ولا نحن بعيدين عنها، لكن حنعرف انها على الخطا.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

وجلاله. أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

حقك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

استول الصلاة تقارب وتراث وتدلو يرحمني يرحمكم الله ساو صفوف حاذوا بين المناكب والأقدام استشروا عظمة من تقفون بين يديه صفوة الصلاة تكبير الأولى مع الإمام السواك ولا بطرف الثوب الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والبركة والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصرف وادفع وارفع عنا والمسلمين الأذى والوباء والغلاء والحمى والجور والظلم والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. واكفنا اللهم شر الطاغين والباغين والظالمين والغاصبين والمعتدين بما شئت عاجلا غير آجل، وأصلح لنا شأننا كله وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بس

0: منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهن بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا فأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إله طريقا سهلا من غير فتنة ولا مهنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم اصرف عنا وجوههم قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة بالحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات نشكك يظنني الأوهام السادرة القلوب عن مطالعة الغيوب

كما سخط البحر لموسى، سخط النار لابراهيم، سخط الجبال الحديد لداود، سخط الرياح الشياطين الجن لسليمان. سخ لنا كل بحر ولك في الارض والسماء والملك والملكوت.

رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلته رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلته رب العرش العظيم.

الأسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

قف بالخضوع ونادي ربك ياهو، إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه، فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه. واسأله مسألة وفضلا، إنه مبسوطتان لسائليه يداه. واقصده منقطعا إليه، فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو. فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن، ليس العيون تراه. حجبته أسرار الجلال، فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه.

0: اللهم إني أحمدك على ما أزللت إلي من نعمتك، وعلى ما أزلت عني من نقمتك، على أني لم أكن أهلا للأولى وكنت بالثانية أولى لولا فضل منك سابق. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك.
1: يا سعيد،
2: ماذا يا صالح؟
1: كنا قد وعدنا العم سعود أن نزوره صباح اليوم، فما رأيك لو نفعل؟
2: في الوقت متسع والصباح في أوله.
1: ما هذا الذي أراه؟ كأنك تقرأ في كتاب نفيس.
2: صدقت، خذ واقرأ.
1: هات يا سعيد، هات لأرى. قالت ماوية امرأة حاتم الطائي: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغبر أفق السماء وراحت الإبل تضمر من الجوع، وذات ليلة وكان صبيتنا تتصايح جوعا، عبد الله وعدي وسفانة، فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث فعرفت ما يريد، وأومأت إلى ناقة ذاوية لم يكن عندنا سواها، وكأني أشير إليه بذبحها ليأكل الأولاد فرفض، فتناومت لأغري أبنائي بالنوم. فلما تهورت النجوم نحو المغرب إذ شيء قد سمعته وكأن حاتما يفتح الباب، وسمعت صوت جارة لنا تقول: يا حاتم، أتيتك من عند صبية جياع وما وجدت معولا في الحي إلا عليك. وسمعت حاتما يقول: أعجلي أولادك فقد أشبعك الله وإياهم. وأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة كأنها نعامة حولها رئالها،

0: فقام حاتم إلى الناقة نحرها ثم كشطها عن جلدها ودفع إلى جارتنا باللحم وهو يقول دونك، وأجمعنا على اللحم نشوي ونأكل. ثم جعل حاتم يمشي في الحي يأتيهم بيتا بيتا فيقول هبوا أيها القوم عليكم بالنار. اجتمع القوم والتفع حاتم في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا وما ذاق مزعة واحدة. الله، إنها التضحية وإنه الإيثار.
1: الإيثار، هذه حلقة من حلقات دراستك عن مكارم الأخلاق يا صالح. فمن أعظم مزايا الإنسان الجود والكرم، وأعظمها إطلاقا أن تؤثر الغير على نفسك.
0: لن أنسى هذا يا سعيد. هلم إلى العم مسعود فهو ينتظر قدومنا ولا شك.

0: تبدو قليل الصبر يا صديقي، لن يمر وقت قصير إلا ويكون صالح وسعيد لديه، فصبرا ومن غير المستحب أن يكون المرء لجوجا في طلب أصحابه، إن لأصحابه شأنهم الخاص.
1: الحقيقة يا عم مسعود ليس الأمر كما تظن، إنما أنا على شيء من القلق والحيرة، خشية أن أكون بوجودي قد عطلت بعض عملي.
0: بالعكس بالعكس، فوجودك عندي خير وبركة، وإني واجد المجال إلى كلمة خير أقولها وتنتفع بها.
1: يسعدني يسعدني أن آخذ عنك يا عم مسعود.
0: إليك إذن. قال بعضهم في الكرم: ألا بكرت مي علي تلومني، تقول ألا أهلكت من أنت عائله. ذريني فإن البخل لا يخلد الفتى، ولا يهلك المعروف من هو فاعله.
1: نعم نعم، أكثر من هذا يا عم مسعود.
0: قال أحدهم في البخل: يفني البخيل بجمع المال مدته، وللحوادث والأيام ما يدعو، كدودة القز ما تبنيه يهدمها، وغيرها بالذي تبنيه ينتفع.
1: الله الله الله، الباب يا عم مسعود، سأتفقد من جاء.
0: لا يا بني، من شيم العرب ألا تتخذ من ضيوفها خدما لها، سأفتح الباب بنفسي.
1: السلام عليك يا عم مسعود.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادخلا ادخلا، لدي صديق لكما ينتظركما لدي.

0: إنه لا بأس في تلك الحكاية عن كرم حاتم الطائي وعن إيثاره، ولكن لدي ما هو أدعى إلى الإعجاب.
1: وكيف يا عم سعود؟

0: العنسي، ليس عندنا مال ولكن نعطيك ما توفر. فأعطاه 500 مثقال دهنا و500 حللا وعنبرا. حمل الأعشى جائزته، فلما مر ببلاد نائية خاف على ما معه، فأتى علقمة بن علاثة فقال له: أجرني. قال: قد أجرتك من الناس. قال الأعشى: ومن الموت؟ قال له: لا. فتركه الأعشى وجاء عامر بن الطفيل فقال: أجرني. قال له: قد أجرتك من الناس. قال له الأعشى: ومن الموت؟ قال: ومن الموت. دهش الأعشى وسأل: وكيف تجيرني من الموت وهو أجل لا يعلمه إلا الله ولا يرد؟ قال: لا أعرف هذا. ثم إن مت وأنت في جواري بعثت إلى أهلك الدية. فهز الأعشى رأسه متعجبا وقال: الآن علمت أنك السابق وأنك جعلت الطائي ثانيا.
1: سؤال يا عم مسعود.
0: سل يا صالح.
1: أما أن العنسي كان أكثر كرما من حاتم فهذا واضح، إنما إعجابي بك يفوق كل ذلك.
0: وما الذي أعجبك؟
1: أن جيئك بحكاية عن حاتم فتقص علينا وعلى الفور حكاية من جنسه ومن بيئته ومن زمنه.
2: لن ننسى لك كرم ضيافتك يا عم مسعود. نعم، البشاشة من كرم الضيافة.
1: هيا يا سعيد لنتزود من مجلس نعمان التائب.

0: أراك تهم بالسؤال يا بني، فافعل.
1: يا نعمان التائب، أريد أن أسأل في العلم والعلماء.
0: نعم ما اخترت يا ولدي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ومن شرائط العلم العمل بما يعلمه العالم. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم، من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا، أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. اللهم نعوذ بك من ذلك. اللهم إنك تعلم أننا نقول ونفعل، نقول ونفعل، نقول ونفعل، فاغفر لنا.
2: آمين.
0: ومن شرائط العلم ترك الأنفة من قول لا أدري. قال صلى الله عليه وسلم في علو مرتبته لما سئل عن الساعة قال: ما المسؤول عنه؟

0: إنها لأعلم من السائل. اغفر لنا اللهم.
1: آمين.
0: اللهم سدد خطانا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين.
1: آمين.
0: ما بالكم؟
2: أما انتهى مجلسك لهذا اليوم يا نعمان التائب؟
0: كلا، ويعود منكم إلى المجلس من يحب.
2: كلنا نحب.
0: لدي ما أتم به كلامي لمجلس اليوم. خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له، فنزل على نخيل قوم فيها فتى يقوم عليها، فقعد أبو جعفر ليأكل، وكان في صرته 3 أقراص من خبز. وعندما شعر أن الفتى يطيل النظر إليه آثره على نفسه لما لاح عليه من إمارات الجوع، وأعطاه 3 أقراص. لم تمض ساعة من الزمن حتى مر فقير مسن، فناداه الفتى وأعطاه 3. نهض عبد الله بن جعفر وسأل الفتى: أما كنت جائعا؟ قال: نعم. فما الذي تصنعه اليوم وقد صرت من دون طعام؟ قال: أطوي يومي هذا، فأنا الخير في صحتي، وذلك العجوز قد لا يستطيع الصبر على الجوع. هز عبد الله رأسه وقال في نفسه: ينسبون إلى عبد الله بن جعفر الكرم، هذا الفتى لأسخى مني.

0: كيف ترى أن نصنع اليوم؟ هل نذهب إلى مجلس أبي هازن أم نعقد جلسة حول الأمثال السائرة؟
1: في الوقت متسع للذهاب إلى أبي هازن، أحب أن نتملى من بعض الأمثال.
0: وهو كذلك.
1: يقول العرب هو أبطأ من فند.
0: نعم، فند هذا هو أبو زيد خادم ابنة سعد بن أبي وقاص، أرسلته يوما ليأتيها بشعلة نار من بيوت الجيران، فوجد قوما ذاهبين إلى مصر فتبعهم من فوره وأقام هناك سنة ثم قدم، ولما دخل الحي أخذ نارا وجاء يعدو إلى بيت ابنة سعد فعثر بحجر هناك وتبددت النار التي كان قد أتى بها، فقال تعيست العجلة.
1: هذا والله خبر جدير بمجلس أبي هازن. صدقت يا صالح. أحب أن أسأل عن مثل آخر.
0: افعل يا صاحبي.
1: ما هو أصل المثل العربي الذي يقول حال الجريد دون القريض؟
0: فهل تعرف ما هو الجريد؟
1: كلا.
0: الجريد هو غصة الموت. وأصل المثل أن رجلا كان له ابن نبغ في الشعر فنهاه عنه، فجاش به صدر الشاب ومرض حتى أشرف على الموت. عند ذلك أذن له أبوه في قول الشعر فلم يقوى عليه، فقال حال الجريد دون القريض، أي أن غصة الموت حالت بينه وبين الشعر، ويضرب لأمر يأتي الإذن به بعد فوات الأوان.

0: نعم نعم نريد من هذا يا أبا هازم، فزدنا لنضحك.
1: زعموا أن رجلا بلغ في البخل غايته، وأنه كان إذا صار في يده الدرهم خاطبه وناجاه وفداه، وكان مما يقول له: كم من أرض قد قطعت، وكم من كيس قد فارقت، وكم من خامل قد رفعت، وكم من رفيع قد أخملت، لك عندي ألا تعرى ولا تضحي. ويلقيه في كيسه ثم يقول: أسكن أسكن في مكان لا تهان فيه ولا تذل ولا تزعج منه، فهو مكان لم يدخل فيه درهم ويخرج منه قط.
0: غيرها يا أبا هازم.
1: قال أعربي لآخر: خرجت مرة على فرس فإذا أنا بظلمة، فيممتها حتى وصلت إليها، فإذا هي قطعة من ليل، فطاردتها وما زلت أحمل عليها حتى اصطدتها. قال الآخر: أما أنا فقد رميت ظبيا بسهم فعدل الظبي، فعدل السهم خلفه، فعلى الظبي ثم انحدر، فانحدر السهم حتى أصابه. هز كل منهما رأسه وهما يرددان: إن أحدا لا يدري من أفضل من صاحبه في الصيد. قال عمر بن ميمون: إن صديقا لي زارني، ثم ذهبت يوما أرد زيارته، فإذا أنا برجل يخاصم جارا له، فقلت: ما بكما؟ قال أحدهما: إن صديقا زارني فاشتهى رأسا، فاشتريته وتغدينا، وأخذت عظامه فوضعتها على باب داري أتجمل بها، فجاء هذا فأخذها ووضعها على باب داره يوهم الناس أنه هو الذي اشترى الرأس.
0: نريد أن تطرح اللغز الآن يا أبا هازم.
1: ليس هذا من اللباقة في شيء يا مسعف، تحولنا مجيء صالح وصاحبه ولا بد من الانتظار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صالح
2: ما الذي تنتظره يا أبا هازن لتطرح اللغز علينا؟
3: الكل مستعد يا أبا هازن.
4: حبا وكرامة، عجبت لمحرومين من كل لذة يبيتان طول الليل يعتنقاني، إذا أمسيا كانا على الناس مرصدا وعند طلوع الفجر يفترقان.
2: أشك في قدرة أي منا على حل هذا اللغز الشائك.
3: أما أنا فسأحاول.
5: وأنا أيضا يا صالح.
3: وأنا إنما شرط أن يعيد أبو هازن طرح اللغز لنكتبه.
4: لا مانع عندي، فاستعدوا للكتابة.

0: نعم ابدأ الإملاء يا أبا هازن.
1: عجبت لمحرومين من كل لذة يبيتان طول الليل يعتنقاني، إذا أمسيا كانا على الناس مرصدا، وعند طلوع الفجر يفترقاني.

0: إنهما اثنان يا صالح.
1: طالما الكلام عن محرومين اثنين فهما اثنان حكما يا سعيد.
0: إنما عنيت أنهما زوج.
1: زوج؟
0: نعم، لهما صفة واحدة تجمعهما. خذ أمثلة على ذلك، هما محرومان، وهما يبيتان، وهما يعتنقان، وهما يفترقان.
1: صدقت يا سعيد صدقت، فما ذلك الزوج؟
0: الحكاية يلزمها تفكير.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. هل جئتم بحل اللوز يا صالح؟
0: نعترف بأن لم نوفق إلى ذلك.
2: ولماذا تضحك يا أبا هازن؟ الاعتراف بالقصور أفضل من التبجح.
3: ما رأيكم لو أفضت قليلا في الكلام عن موضوع اللغز؟ فربما ساعد ذلك في العثور على حله.
0: افعل.
3: المسألة عن شيء في شيئين.
0: لا أراك إلا وتزيد الموضوع تعقيدا.
3: انتبه إلى ما أقوله ويزول كل التعقيد.
0: نعم.
3: إذن هو شيء مؤلف من قسمين، في الليل يلتقيان وفي النهار يفترقان.
0: حسبك.
3: ماذا يا مسعف؟
0: عرفت الحال.
3: أنت؟
0: نعم أنا، وأظنها المرة الأولى التي أوفق فيها إلى حل اللغز. موضوع اللغز هو الباب بمصراعيه الاثنين.
3: قد فاتنا هذا يا سعيد.
2: فعلا هو الباب.
0: نعم، يبيت مصراعا الباب كأنهما يعتنقان، وفي المساء يكونان حارسا ومرصدا للناس النيام، وعند الفجر يفترقان.
3: جائزة اليوم من نصيبك يا مسعف، وإن كنت لا أدري كيف وفقت إلى الحل.
4: أسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: هلا في منهج أيها الإخوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير كل اللي حكينا، منهج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا أعني بالمنهج؟ أطبق القاعدة التي تقول لكل مقام مقال. أنا أجدني الآن أمام جموع من الناس ليس فيهم أحد من المسؤولين، فيهم التاجر، فيهم العامل، فيهم الموظف، نعم، فيهم المزارع إلى آخره. طيب، أنظر إلى المنكرات التي تشيع بين هؤلاء الناس. ما هي منكرات التجار؟ ما هي منكرات الموظفين؟ ما هي منكرات العمال؟ ما هي منكرات المزارعين والفلاحين؟ صح، منهج هيكلهم. أنا أمامهم إذن أحدثهم عن منكراتي. يا جماعة، أنتم موظفين، بدوائركم لازم تتقوا الله، لازم تغلطوا في أعمالكم، لازم تغلطوا. الموظف في دائرته إنما يعبد الله عز وجل من خلال خدمته لهذه الأمة. جاء وقت الظهر وأنت لما بدأت تطلع من وظيفتك تكون أدى للعصر، لازم أنت وزملائك تتخذوا مصلى في هذه الدائرة وتصلوا وترجعوا لوظيفتك. ما عم تصلوا هذا غلط يا أخواننا، ما بيصير. الموظفين قدام يمتين لهم يقولون مزارعين، يا جماعة انتوا لما عم تيجوا تزرعوا ما لازم تغشوا المواطنين بمزروعاتكم، ما لازم نموا مزروعاتكم بالوسائل بالمبيدات التي تبيد الانسان قبل ان تبيد الحشرات، ما لازم تتخذوا الوسائل التي تجعل الفاكهة تنمو أمام الأعين ولكنها تميت الإنسان إلى آخر ما هنالك. أنتوا يعني جماعة الفلاحين أصحاب الشياء الذين تعيشون في البادية، ما لازم تجوا في أوقات الربيع تغشوا السمن بالشحوم، تشتروا أكياس الشحوم مشان حتى تغلطوها، لك هذا حرام، هذا ما بيجوز، هذول عاملين عم يسمعوني. لا لا، طيب انتوا يا عمال انتوا صح ولا لا؟ هذا هو المنهج الذي كلنا لما بنلاقي حالنا قدام هذول، ها هذا ما ينبغي ان نقوله ونعيده ونكرره ونعيده. فاذا وجدنا انه في منكرات ليس المسؤول عنها العامل ولا التاجر ولا الفلاح ولا الموظف، وإنما المسؤول عنها أولياء أمر المسلمين، إذن ينبغي أن نتخذ الوسائل المختلفة للقاء هؤلاء الإخوة المسلمين. وأنا وحدي والكل ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. نحن نريد أن نلتقي لنذكر شيئا. نعم، استطعنا، ربي عز وجل يسر، نتحدث عن المنكرات كلها ونقول ونبين كيف أن هذه منكرات يجب أن تمتلخ، ونتحدث عن السبل للانتهاء، ونتحدث عن خطورة بقائنا وهو إلى آخره. نأخذ بنأخذ طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة. قلت لكم الحكمة مو يعني الرخاوة الدائمة، الحكمة يعني نسلك السبيل الذي يحقق الغرض، هذه معنى الحكمة. هذا موجود والله مو موجود. هذا من حيث الشكل موجود بس المضمون موجود. كيف يعني من حيث الشكل موجود؟ أنا أجد نفسي الآن أمام هؤلاء الإخوة يمكن لا الجامع كله ملان. بنسى هذول مين هن الذي إدامي بروح بأك على مين؟ الدولة تطبيق الشريعة الإسلامية والكذا وإلى آخره ومدري شو وبحكي وبزبد وبرغي وإلى آخره. إيه وهذول الموجودين ما لهم علاقة بالدولة لا هن الوزراء ولا هن الحكام ولا هن شيء. راح كلامي كله في أدراج الرياح. نحن انتهينا إلى حالة اعتدنا فيها ونحن بالخطب الجمعة كذا أنه ما نحكي إلا عن المسؤولين المواعدين لا عم يسمعوا ولا عم يشوفوا. نعم اعتدنا هيك اعتدنا أنه ما نحكي عن الموجودين لدرجة أنه واحد من حكايتي إذا صار بده يحكي عن التجار بده يحكي عن أعمالهم بتأففوا. حصل هذا. نعم حاولت أن أترك هذا المسلك كما يقول العز بن عبد السلام غيره. والله أنا هذول الناس الدامي يا جماعة اتقوا الله بأعمالكم التجارية انتوا عم تعملوا كذا كذا كذا كذا هذا ما بيجوز ما الحرام هذا إلى آخره. نعم كانت النتيجة أن بعض منهم أرسل إلي يقول انزل عن كتف التجار بقى حاجتك. أنا لو جيت بدل ما احكي عن التجار احكي عن الدولة كيف الدولة عنت شيء إلى الإسلام والمنكرات بصفقولي بطلع من الجامعة وأنا بطل. لكن لأني صرت احكي عنهم صار لازم انزل عن كتف التجار. هذه الحالة منين نسجت؟ من الخطأ في المنهج من الخطأ في المنهج. نعم ينبغي أن يكون دعاة الإسلام أولا قائمين بهذا الأمر بوجه الله. لا آخر شيء الحديث عن هذا الموضوع بوجه الله فقط. ثانيا أن يلتزموا بهذا المنهج متعاونين عليه. لما الكل يطلبوا لقاء مع المسؤولين قد ما يكون وزير قد يكون أكثر من وزير قد يكون رئيس الوزراء قد يكون دول. يا أخي نحن مسلمون نحن جايين نحكي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لا نرضى بهذا المنكر ونحن متعاونين معكم ونحن إلى آخره. بس كل الله لله لك يا جماعة ربي عز وجل هو الهادي بس بيطلع فيه. أنا لما عمرو عند منهم إن شاء الله حتى ابني لحاني مركز لربي عز وجل اين عم يطردني كلامي لا بيفيد بيلاقيني سمج عليه رئيس او الوزير او الشخص ايش ليش لانه ربي عز وجل مطلع بدي ابني لعالي مركز بدي اطلع اقول للناس شو حكيت وكل ما احكي انا امبارح حكيت كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا وكذا. اين عم ربي مطلع ولا لا مطلع يعني. لكن اذا انا قبل ما اروح أنا وأخواني طبعا قعدنا بها الليل بكرة بدنا نروح نجلس أمام رئيس أو أمام وزير أو كذا لنأمر بالمعروف عن المنكر. طيب يا رب اجعل لساني قبولا كما جعلت لنبيك محمد قبولا. إيه نعم يا رب يا رب أنا جندي من جنودك أنا مالي غرض لا بدي أكله لا بدي شربه لا بدي وظيفه لا بدي أنك أنت تكون راضي عني. أنت قلت لي كلامك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم أملي منهم يا رب. أنا هلأ بدي أطلع وأحكي وأحكي أنا وزميلي كما بيها الليل عم يحكي كلها تطلعنا من هيك. شو بتتصوروا أنه لما بنحكي رب العالمين لا لهؤلاء الناس رأسا الكلام بيدخل على قلبه رأسا أليس كذلك؟ هل هذا النهج موجود؟ هذا هو النهج الغائي. نعم ولذلك نحن مقصرون ما ينبغي أن نعلق ثيابنا على مشاجب غيرنا. نحن مقصرين نشم ريحة كفنا يا عمي نحن مقصرين نشم ريحة كفنا ونعرف التقصير منين نابع. ذكر ما في شك انه غير نقصر قولا واحدا. والباري عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وين وين وين الناس اللي بدهم يدعوا الى الله؟ بلتفت يمين وشمال ما في حدا، بلتفت يمين وشمال ما بلاقي حدا. اللهم ابلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: خضار وفائدة. القرنبيط الأخضر أو البروكلي. القرنبيط الأخضر أو القرنبيط الأخضر أو البروكلي واسمه العلمي بروكلي، أطلق عليه الغذاء الخارق لما يحمله من قيمة غذائية عالية وسعرات حرارية قليلة، مما يجعله من أهم عناصر النظام الغذائي الصحي، إذ يحوي كوب واحد من البروكلي المطهو على 40 سعرة حرارية فقط. ويعد البروكلي من بين أفضل 20 نوعا من الأطعمة تبعا لمؤشر أندي الذي يقيس كثافة محتوى المادة بالمغذيات من فيتامينات ومعادن وغيرها من قيم غذائية. ويتمتع البروكلي بالكثير من الفوائد لجسم الإنسان، من أهمها الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان الرئة والقولون والجلد والمريء، كما يحتوي على حمض الفوليك المهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. ويساعد البروكلي في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وتحسين حساسية أنسجة الجسم للإنسولين وتعزيز عملية فقدان الوزن. ويحتوي البروكلي على الكالسيوم وفيتامين كاف وفيتامين جيم، مما يجعله يساهم في الحفاظ على صحة العظام من الترقق والهشاشة. ويعد البروكلي مصدرا لمجموعة من مضادات الأكسدة القوية ولفيتامينات ألف وهاء وجيم التي تساهم في الحفاظ على صحة الجلد والوقاية من علامات التقدم بالسن والتجاعيد، كما يساهم بتعزيز تشكيل الكولاجين وتجديد الخلايا. ويحتوي البروكلي على الألياف الطبيعية، مما يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتخليص الجسم من السموم والوقاية من الإمساك، بالإضافة لأهميته في تنظيم عمل الجهاز المناعي والوقاية من الالتهابات، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: خضار وفائدة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، قال العلماء إن في ذكر شمائله صلى الله عليه وسلم وسماعها تنعما وتلذذا بحبيب القلوب وقرة العيون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو نوع من الوصال به ووجه من وجوه القرب منه والاجتماع به صلى الله عليه وسلم، لما فيه من إمتاع حاسة السمع واللسان بأوصاف المحبوب الذي

0: هو وسيلة إلى حضوره بالقلب، فإن فات النظر إليه بالبصر لم يفت التمتع به بالسمع والنظر إليه بالبصيرة، كما قال بعضهم:
1: يا واردا من أهيل الحي يخبرني عن جيرتي، شنف الأسماع بالخبر، ناشدتك الله يا راوي حديثهم، حدث فقد ناب سمعي اليوم عن بصري.
0: وقال سيدي أبو مدين رحمه الله تعالى ونفعنا به:

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، والباقي ماشي فايدة فيه. قال وسواهم عالم أو متعلم، وسواهم من همج الهمجي، من همج الهمج. إذا ما كانك عالم ولا متعلم ولا محب لهم فأنت من همج الهمج، أنت من العوام، لابد تكون من العلماء، من المحب للعلماء. قالوا خير الأمراء الذين يأتون إلى أبواب العلماء، وشر العلماء الذين يأتون إلى أبواب الأمراء. الملوك خدام على الخلق، والعلماء حكام على الملوك، العلماء حكام على الملوك، والملوك حكام على الناس، لكن العلماء حكام على الملوك، لابد يسمعون كلامهم. العلماء ورثة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على الجاهل كفضلي على أدناكم، أو كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. كيف فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب، على أدنى أصحاب؟ فضل العالم على الجاهل كفضل النبي على أدنى أصحاب. العلماء هم النجوم، يهتدى بهم ويسير رقتهم. لا يكون العالم عالما حتى لا يحسد من فوقه، ولا يحقير من فوقه، ولا يبتغي بعلمه ثمنا. هذا العالم، ألا يكون العالم عالما حتى لا يحسد من فوقه. لا تحسد من هو أعلم منك، أحسن منك، أفضل منك، لا تحسده. إن كان حسدته ماك عالم. العلم ما يؤدي إلى كذا. العلم يهتف بالعمل، يهتف إلى تطهير الأخلاق وتزكية النفوس. قال لا يكون العالم عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقير من فوقه. شخص أقل منك مرتبة في العلم أو في غيرها لا تحقره، لا تشوف نفسك أحسن منه، هذا ما هو علم. لا، الإنسان لا يزيد تواضع لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي بعلمه ثمن.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقه.

ولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس

الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.

القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة

وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي

استوي للصلاة يرحمكم الله. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا.

سابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

هم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض المي

أكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر

كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس.

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيهما الحسن والحسين وأخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل

حسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.

يوم الدين في كل لحظة أمدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

استولى صلى الله عليه وسلم سيد الخالق وقال طراس ورحمكم الله. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها

الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

الله العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة الإمام الشعراني إلى أن قال رضي الله عنكم: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لن ينال درجات العلا من تكهن أو استقسم أو رجع عن سفر تطيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والعراف هو الكاهن، وقال بعضهم: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على موقعها، كالمسروق من الذي سرقه، ومعرفة مكان الضالة ونحو ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال العلماء رضي الله عنهم: والمنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان، كمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الريح وتغيير الأسعار ونحو ذلك. ويزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان دون بعض، وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد إلا بإعلام الله تعالى له. فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقي، فأنه غير داخل في النهي. وكان علي رضي الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أصل علم النجوم أنه كان نبي من الأنبياء يقال له يوشع بن نون عليه السلام، قال له قومه: إنا لن نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق وأجاله. فأوحى الله تعالى إلى غمامة فأمطرتهم، واستنقع على الجبل ماء صاف. ثم أوحى الله تعالى عز وجل إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء. ثم أوحى الله تعالى إلى يوشع عليه السلام أن يرتقي هو وقومه على الجبل، فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق وآجاله بمجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. فكان أحدهم يعرف متى يموت ومتى يمرض ومتى يولد له ومن الذي لا يولد له. فبقوا كذلك برها من دهرهم إلى أن بعث الله تعالى داود عليه السلام فقاتلهم على الكفر، فأخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر أجله، وخلفوا في بيوتهم من يحضر أجله، فكان يقتلون من أصحاب داود ولا يقدر أحد من أصحاب داود يقتل منهم أحد. فقال داود: يا ربي أقاتل على طاعتك فيقتل من أصحابي، ويقاتل هؤلاء على معصيتك فلا يقتل منهم أحد. فأوحى الله تعالى إليه: إني كنت علمتهم بدء الخلق وأجالهم، وإنما أخرجوا إليكم من لم يحضر أجله، فلذلك كان يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد. قال داود: يا ربي وماذا علمتهم؟ قال: مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار. فدعا داود عليه السلام ربه عز وجل عليهم، فحبست الشمس عنهم فزيد في النهار، فاختلطت الزيادة بالليل والنهار، فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط عليهم حسابهم، فمن ثم كره النظر في علم النجوم. وكان جابر رضي الله عنه يقول: جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضة نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا اليوم ما وسعه إلا أن يتبعني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فربما يخبرونكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه.
2: ولذلك كان عمر رضي الله عنه ينهى عن النظر في كتب دانيال ويضرب من يراه ينظر فيها ويمر بحرقها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان في غضب الله تعالى ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يضربه بصخرة من نار جهنم إلى أن يتوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: القيافة والطيرة والطرق من الجبد، والقيافة الخط والطرق الضرب بالحصاء وهو جنس من التكهين، والجبد كلما عبد من دون الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الغيلان سحرة الجن. وسيأتي بيان حد الساحر أواخر الكتاب، أواخر كتاب الجراح إن شاء الله تعالى، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
3: الحمد لله مكرمنا بنور الهدى وإشعاعه وإشراقه على يد حبيبه المقتدى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تعالى ذكر ما ورد في شأن العرافة والكهانة والتحذير من تصديقهم أو الإتيان إليهم. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لن ينال درجات العلا من تكهن أو استقسم، أي بالأزلام، أو رجع عن سفر تطيرا. غلب الوهم والخيال وتطير بشيء فترك أمرا كان مجمعا عليه وعازما على جانبه، من مثل سفر مباح وسفر في خير فيتركه تطيرا. من أثر الطيرة لن ينال الدرجات العلا، فهذه الأمور تقدح في تهيئ الإنسان لرفعته وارتقائه في الدرجات. لن ينال الدرجات العلا من تكهن أو استقسم أو رجع عن سفر تطيرا. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث في صحيح مسلم عند البيهقي في السنة الكبرى، وهذا أمر خطير. 40 مسلم ما 40 يوم بلا صلاة، ما تقبل له صلاة. من أين يأتي بصلاة 40 يوم يوم القيامة؟ فما أخطر ذلك. وكان والعراف قال هو الكاهن، وقال بعضهم هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على موقعها، كان مسروق من الذي سرقه في مكان معرفة مكان الضالة ونحو ذلك. فهذه الادعاءات والتعلق بها قواطع عن الاستقامة وعن الدرجات العلى، وللنفس تشوف إلى مثل هذه الأشياء. والعاقل المؤمن البصير في دينه يترفع عنها ولا يعتمد إلا على الله ولا يستند إلا إليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وحسب ما يزيد حظه من بلية السحر، أي الوقوع في اسم السحر والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: قال العلماء رضي الله عنهم: والمنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان، كمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الريح وتغيير أسعار نحو ذلك. يزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان دون بعض. وهذا علم استأثر الله به، لا يعلم أحد إلا بإعلام الله تعالى له فأما ما يدركه من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقي فإنه غير داخل في النهي من غير شك، إنما الأمر منوط بشيء من التجسس على الغيب وادعاء علم الغيب وما إلى ذلك. وأما الاستدلال بالنجوم على الطريق ولا على الزمان ولا على طول وقصر وما إلى ذلك فلا إشكال في مثل ذلك. وذكر سيدنا علي بن أبي طالب عنه يقول أصل علم النجوم أنه كان نبي من الأنبياء، يقال له النبي يوشع بن نون عليه السلام، هذا صاحب سيدنا موسى لما دخل إلى بيت المقدس والذي تبعه إلى أن لقي والخضر يوشع بن نون، وهو الذي خلف موسى عليه السلام بعد وفاته وجاهد في سبيل الله تعالى، وعند المعركة وكادت الشمس أن تغرب فسأل الله تعالى أن يمد في الوقت فامتد الوقت حتى فرغوا من القتال ودخلوا بيت المقدس. يوشع بن نون قال له قوم إنا لن نؤمن بك حتى تعلمنا بدأ الخلق وأجله، فأوحى الله إلى تعالى إلى غمامة فأمطرتهم واستنقع على الجبل ماء صاف، ثم أوحى الله عز وجل الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء، ثم أوحى الله تعالى يوشع عليه السلام أن يرتقي هو قومه على الجبل فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق وأجاله بمجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار، فكان أحدهم يعرف متى يموت ومتى يمرض ومتى يولد له ومن الذي لا يولد له، فبقوا كذلك برهة من دارهم إلى أن بعث الله النبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام فقاتلهم على الكفر فأخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر أجله، من لم يحضر أجله من العلامات استدلوا بها من بقايا ما كان من سيدنا يوشع علمه الله تبارك وتعالى، فعلمهم شيء من ذلك وقال كما قال الإمام العلي لا يستبعد أن الله في تركيب هذا الخلق ربط الأشياء ببعضها والمسببات بأسبابها، ولكن طوى على ذلك علما ولا طريق إليه إلا من حيث تعليمه سبحانه وتعالى. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أما التجرب بالدعاوي في ذلك والاسترسال فيه فمنهي عنه. قال وخلفوا في بيوتهم من يحضر أجل فكانوا يقتلون من أصحاب داود ولا يقتل أحد من أصحاب داود أن يقتل منهم أحد أن أجالهم عد ما حضرت وذلك يموتون في بيوتهم لأن الأجل كلهم له أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقالوا يا رب وقاتل على طاعتك فيقتل من أصحابي ويقاتل هؤلاء على معصيتك فلا يقتل منهم أحد. فأوحى الله تعالى ليه إني كنت علمتم بدل الخلق وأجلهم إنما أخرجوا إليكم من لم يحضر أجله، فلذلك كان يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد. قال له يا ربي وماذا علمتم؟ قال مجاري الشمس والقمر والنجوم وساعة الليل والنهار. فدعا داود عليه السلام ربه عز وجل فحبست الشمس عنهم فزيد في النهار اختلطت زيادة بالليل والنهار فلم يعرفوا قدر زيادة فاختلط عليهم حسابهم فما عاد عرفوا من منهم الذي حضر أجله ومن الذي لم يحضر أجله، فصاروا على الحال الذي عليه الناس في حكمة الله تبارك وتعالى. فمن ثم كره النظر في علم النجوم لأنه لا سبيل إلى معرفة هذه الأمور على وجه إلا من حيث تعليم الله تبارك وتعالى لمن شاء، وإلا ففيها الزيادة والنقص والدعاء الاطلاع الغيب إلى غير ذلك. وكان جابر رضي الله عنه يقول جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حمي غضبا فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالذي نفسي بيدي جئتكم بها، يعني الشريعة والدين والملة، بيضاء نقية والذي نفسي بيده يحلف بالله صلى الله عليه وسلم لو أن موسى عليه السلام كان حيا في اليوم ما وسعه إلا أن يتبعني. فقد أخذ الله الميثاق والعهود على جميع النبيين أنه إذا بعث محمد أن يتبعوه وينصره. وإذا أخذ ربك وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصيري؟ قال وأقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فسيدنا موسى ومن قبله ومن بعده من النبيين لو حيوا بعد بعثة نبينا محمد ما كان لهم إلا اتباع نبينا محمد والعمل بشريعته ولا يقربون إلى الله إلا بذلك. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا اليوم ما وسعه إلا أن يتبعني. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فربما يخبرونكم بحق فتكذبونه وبباطل فتصدقونه فلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ولذا كان عمر رضي الله عنه ينهى عن نظري في كتاب دانيال يضرب من يراه ينظر فيها في كتب دانيال ويمر بحرقها. يقول من عمل في فرقة أي تفريق بين امرأة وزوجها كان في غضب الله تعالى ولعنته في الدنيا والآخرة. فإيش يستفيد هؤلاء الذين يفرقون بين الزوجين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن صاحب هذا إيش الذي يحصل له؟ من عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان في غضب الله تعالى ولعنته في الدنيا والآخرة وكان حقا على الله أن يضربه بصخرة من نار جهنم إلى أن يتوب أو إلا أن يتوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الجيافة والطيرة والطرق من الجبت وكل ما خالف شرع المصون ومنهج الأمين المامون فهو من الجبت. والجيافة قال الخط والطرق الضرب بالحصى وحبسه من التكهين الطرق ضرب بالحصى والجبت كل ما عبد من دون الله عز وجل. نعم. فمن يكفر بالطاغوت ومن بلاه فقد تمسك بالعرض وثقى الانفصام له والله سميع عليم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول الغيلان سحرة الجن. فهذه بيان حد الساحر أواخر كتاب الجراح إن شاء الله تعالى. الله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وقال الله شر السحرة والساحرين والمذين والكهنة والعرافين والمدعين الباطل أجمعين وجعلنا في تبعية حبيبه الأمين وأهل بيته وصحابته الأكرمين والثابتين على منهجه القويم وصراطه المستقيم آمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر أمتهوكون أنتم في دينكم يعني متحيرون في دينكم حتى تأخذوا العلم من غير كتابكم كتاب نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ أنتم محتاجون شيء من هؤلاء اليهود ومن النصارى تأخذون من كتبهم أو تقرؤون ما عندهم؟ خلطوا وخبطوا وجابوا كلام الله مع كلام السفهاء منهم فإيش الذي يوصلكم؟ أمتهوكون أنتم متحيرون في دين واضح جلي ما تحتاجون معه إلى كلام زيد ولا عمرو ولا طوائف اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. أنتم في غنى بما بين الله الرحمن من وحي واضح صريح على لسان النبي الفصيح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال في رواية عندهم كما تهوكت اليهود والنصارى مثل تحيرهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا هواهم لقد جئتكم بها أي بالملة الحنيفية بيضاء نقية واضحة صافية لا لبس فيها ولا شك ولا وهم صلى الله عليه وسلم. ويذكر أيضا في هذا المجال العيافة، وهي أيضا زجر الطير يزجره فإن ذهب إلى اليمين

0: تفاءل، وإن ذا باليسار تشاءم وتطير، وكل ذلك باطل. رزقنا الله الاستقامة وتحفنا بأنواع الكرامة وأصل حشان لنا الكم للأمة وكشف الغمة وجه الظلم وعمل مهجود والرحمة وأصل حشونا مصحب شؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

علمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء

الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم

0: طف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على إحياء وقت البركة، وقت ما بين الفجر والإشراق، وخدمة للغتنا العربية العظيمة، تعلن حلقات علوم اللغة العربية بدار السنة بعيديد بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية السادسة في أساسيات النحو والإملاء والخط، التسجيل والمقابلة. يبدأ التسجيل من يوم السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للسادس من يونيو 2026 للميلاد، ولمدة أسبوع من بعد الفجر إلى الإشراق في دار السنة بعيديد. مدة الدورة: تستمر الدورة إلى نهاية الإجازة الصيفية، تبدأ من يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة. كما يمكن للطالب بعد الدورة مواصلة الدراسة لدراسة بقية علوم اللغة العربية. شروط القبول: إحسان الطالب القراءة والكتابة، إحسان تلاوة القرآن الكريم، دفع الرسوم الرمزية المقررة. مميزات الدورة: كادر تعليمي متميز، وقت تعليمي مناسب بعد الفجر، وقت البركة وصفاء الذهن. وقت الدورة: من بعد الفجر إلى الإشراق في جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الخميس والجمعة. مكان الدورة: دار السناء بجانب جامع مولى عيديد بحارة عيديد القبلية بتريم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 771-348-735 أو 770-769-029.
3: إذا تكلمنا عن سيدنا زيد بن سهل ذكرنا مباشرة مجموعة من المناقب. يكفي أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، يكفي أنه من النقباء الاثنى عشر اللي اختاروهم الأنصار ليكونوا نقباء لهم لمتابعة أمور البيعة التي كانت بينهم وبين رسول الله، بيعة العقبة، حيث بايع مع 70 الذين بايعوا رسول الله. إذا ذكرنا زيد بن سهل تذكرناه عندما كان يقول عن نفسه: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيده. إذا تذكرنا سيدنا زيد بن سهل أو أبو طلحة تذكرنا تلك المنقبة العظيمة التي خصه بها رسول الله كما جاء في الحديث الصحيح.
4: برنامج النجوم يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء في المساء، ويوم الجمعة عند الساعة 1 ظهرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإرشاد الزراعي.
2: الإرشاد الزراعي إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نأتي أخي المستمع الكريم إلى موضوعنا وهو المبيدات وأظاهر الإنسان والبيئة. ختاما لإجمالي حلقاتنا اللي هو المسك الختام، إجمالي ملاحظات والتوصيات بشكل عام للمستمع والمزارع والمستهلك، نقاط جمعناها تشمل أهم ما ورد في ملاحظاتنا. أولا، على المزارع التقيد بالاحتياطات أثناء قيام عملية الرش هذه حفاظا على سلامته وصحته من أضرار المبيدات، وقد ورد حلقة خاصة بهذا الجانب. على المزارع ومحلات البيع عدم التعامل مع المبيدات المنتهية صلاحية، يعني مبيدات خلاص إكسبير انتهت صلاحيته ولا يستخدم، لأنه بدل ما يفيد الفلاح يضر الفلاح، بدل ما يقتل الحشرات يجذب الحشرات. فهذه نصيحة للمزارع وأيضا محلات البيع بالذات. فإذا كان المزارع ما هو عارف محلات البيع انتهت صلاحية، خلاص يجنبه من الموقع ولا يبيعه، هذه مسؤولية أمانة بينه وبين الله. ثلاثة، عدم التداول للمبيدات المحرمة دوليا. معروف يوميا مسكة وكنتينرات كذا كذا مبيدات محرمة دوليا عند تاجر ضمها طرحها في موقع معين، والعقوبة ما فيش ثاني يوم نزلت على الأسواق، وأصحاب المحلات عارف هذا الكلام، الفلاحين عارف والدولة عارف. مثل ما قلنا عندنا مصرح 350 وفي الأسواق 4500 مبيد، وهذه أكثرها اللي جلب هذه المبيدات انفتاح الأسواق ووجود القات، لأنه على القات استخدم أشد أنواع المبيدات. أربعة، التقييد بفترة التحريم الخاصة بالمبيد. مثل ما قلنا على كل علبة الشركة كتبت فترة التحريم 15 20 30 40 محدد عن كل مبيد له فترة تحريم، وكل محصول له نمو معين. المراحل الأولى زي ما البصل والثوم، يعني عادة البصل والثوم يطلع بعد 4 أشهر. المراحل الأولى ممكن تستخدم مبيد 40، تستخدم مبيد 30، لكن المحصول في وقت النضج حقه يوميا تجيني يستخدم المبيد أبو 24 ساعة أو 48 ساعة، حتى لا تشكل خطورة على المستهلك، والمستهلك أمانة في رقبة المنتج. مثل ما قلنا عن نضج المحصول وظهور حالات إصابة يجب عد استخدام المبيدات أقل سمية. في مبيدات عالية السمية، عالية السمية هذه تظل فترة طويلة جدا، حتى بعضها وصلت رسائل من شركات أنه يظل السمية لمدة 20 عام ولو ألغيت وسحبت من الأسواق. لكن للأسف جاءت فترة من الفترات ظهرت ثاني مرة في الأسواق، وتجار المبيدات ما يخافون الله ونزلوها على الأسواق، والمستهلك والمنتج ضحية. مثل مبيد الدلدرين، مبيد الدلدرين هذا استخدم في مكافحة حشرة الأرض على الجذور، وجدوا أن المبيد هذا يظل 20 عام تحت ظروف أشعة الشمس والأمطار في حضرموت. أنا قاومت الحشرة ترضى على جذور القمح في الأرض، المبيد ظل في الأرض. طيب السنة الثانية زرعت محصول ينمو في الأرض زي ما إيش، البطاطس، البطيطة، الجزر. طيب تخيل إذا كان هذا 20 عام المحصول في باطن الأرض سحب المبيد، سوقت أنت ثاني يوم على الإنسان؟ هذا المبيد 15 ملي جرام كفيل أن يقضي على الإنسان، 15 ملي جرام، فهذا محرم دوليا لكنه يدخل اليمن بطرق ملتوية. مكاتب الإرشاد، نطلب من السلطة المحلية تتعاون مع مكاتب الزراعة والعمل عمل جماعي وعمل إنساني عام، يفعلوا مكاتب الإرشاد بما فيها المهندسين من 6 إلى 7 بتوفير المحروقات. المشكلة الأساسية هي المحروقات فقط، المشكلة ما هي مشكلة كبيرة، حتى المزارع يساهم بيزو في الكلفة هذه. طيب النقطة المهمة، ضرورة الإشراف الدقيق والدوري من قبل السلطة المحلية ومكاتب الزراعة بالمديريات على محلات البيع والتأكد من سلامة المبيدات ونوعيتها. هذه كنت أشرنا لها، إنه واحد يا أخي من السلطة المحلية المكاتب المحلات البيع ما تجاوز 6 7 يعمل له جولة في الشهر بشكل مفاجئ، يتأكد شيء مبيد منتهي صلاحية، شيء مبيد محرم. يا أخي نبهه، لا يحاسب هو لا يحكم، أقل شيء نبهه يخليه يشعر بالجانب الإنساني، إنك الآن تساعد في إصابة بشر، تساعد في موت البشر، ولا أعتقد إنه حد بيرفض. تفعيل عمليات الحجر النباتي. قوانين موجودة في الحجر النباتي اللي تمنع دخول المبيدات المحرمة، تمنع بيع المبيدات المنتهة الصلاحية، موجودة في المنافذ يفعلوها، فيها مهندسين موجودين، فيها ناس مختصين. أقل شيء تقلل جزء، ولا تكون البلاد مغرقة بالمبيدات المحرمة دوليا وفي النهاية خذي أضرارها. شو أن المستشفيات ملانة بالسرطانات، ملانة بالالتهابات، تضخم البروستات، انزلاق الغضروفي، كثرة البلاء بسبب ما أقول إنه بدأ سبب رئيسي لكن عامل رئيسي إضافة إلى مسببات أخرى. نقطة أيضا مهمة مربوطة بسلطة محلية، هذه نقطة مهمة جدا يمكن يعني تساعد إلى حد كبير، اللي هو في حال يسمى الأثر المتبقي للمبيد. إيش معنى كلمة الأثر المتبقي للمبيد؟ يعني لما رش ونجني المحصول عاد باقي أثر المبيد لازال يشكل خطر على المستهلك. طبعا بعين مجرد ما يرى في جهاز صغير زي ملك الشافة اليدوية تنزل به على موقع الخضرة، سواء كان بيع الجملة أو بيع بالتفرقة، إذا في أثر متبقي نبيد الإشارة الحمراء تطلع ويعمل صوت زي الولنان حق الإسعاف. هذه معناها العملية خطيرة، يأخذ المنتج ويودوه للمختبر العام، المختبر العام يفحص هناك إيش المبيد وتركيز المبيد والجرعة قاتلة أو ضارة أو سامة. لو توفر هذا الجهاز تخيل أنت صاحب خضرة إيش بيقع، صاحب خضرة بيحسب حسابه. هذا أنا رحت الأردن مرتين، يتعاملوا في الأردن في كل دولة من دول العالم، في كل دولة من دول العالم يستخدم إما عن طريق مفتش البلدية أو مندوب مكتب زراعة. ينزل إلى موقع بيع الخضرة بالتفرقة يمسك البايع، وأن الجهاز مسكه مين يشتري الخضرة، قال والله اشتريتها عند المزارع الفلاني، يروح عند المزارع. طبعا البايع ما له ذنب، يفكوا البايع، المحاسبة تقع على المزارع. تعال يا أخي أنت رشيت بعد ما يودوا المختبر العام، رشيت مبيد الفلاني، الخضرة حقك بعتها على مزارع الفلاني، الجرعة لا زالت موجودة، الجنيت قبل ما تنتهي المحصول. الآن أنت تبيع محصول مسمم، تساعد في قتل بشر، تساعد في إصابة بشر، يحاسب في الأردن، يوقف من العمل الزراعي، يعاقب بالسجن والغرام المالية، ثلاث عقوبات ما ترحم ولا يتدخل فيها لا ملك ولا محافظ ولا رئيس. هذه نقطة مهمة جدا الجهاز، فأنا أقول إنه المسؤولية تقع بدرجة رئيسية على السلطة المحلية. الجهاز موجود في كل أسواق العالم ورخيص جدا، وفي كل مديرية في العواصم يطرحوا هذا الجهاز، تتولى إما مكاتب زراعة أو البلدية، بيحد إلى حد كبير من مسألة المبيدات والاستخدام السيء وبيع مبيدات مسمى. يعني بيعرف الفلاح إنه بيني محصول المبيد حقه انتهى، لأنه يشعر إنه في رقابة بالجهاز، كمبيوتر ما يرحم. طيب نقطة أيضا مهمة بالنسبة للمستهلك، بشكل عام معروف انه اي فاكهه مشققه مشرخه يعني معرضه للاتربه، معرضه للكربون، لعادم السيارات، للاتربه، للعفان، هذا جزء من الخطوره. فانصح بشكل عام اي فاكهه او خضره مشرخه لا يستخدمها المستهلك ولا يشتريها حتى مجانا، لان دائما معرضه تكون مصادر الاسهالات، التسمم، القي. والاشد والاخطر البطيخ الموجود في الصيف الاسواق، تلاقي الباعة يتفننون فيها، يقول لك تعال هذا بطيخ مشرخ من عزه، هذا من نضجه، هذا من دريش، هذا من جودته، يغري المستهلك وتلاقي عامله شليشل هكذا وكأنه صندوق قمامة. عندنا صور موجودة البطيخ المشرخ في الصيف في الليل الثعابين تبيت فيه، مصدر للتبريد للثعبان. تخيل من المغرب حتى الصباح الثعبان بات في البطيخ المشرخ، يطرح أكبر كمية من السموم والصباح ينزل. كان عندنا مجموعة صور تلاقي في بعض الحالات يقول لك يا اخي والله فلان مات، ما هم عارفين بالضبط ايش سبب الموت، يقول لك قضى وقدر، صح قضى وقدر عليهم الراس. لكن ايضا كل شيء له مبررات. فانا انصح الانسان انه البطيخ المشرخ لا ياخذه نهائيا، وهذه امانه بقولها لكل انسان. قلتها في عده محاضرات، رايت بعيني انه الثعبان يبيت في البطيخ المشرخ، لا ياخذ البطيخ المشرخ اطلاقا، والفاكهه المشرخه بشكل عام، واشد خطوره البطيخ حتى مجانا لا ياخذ ولا يتعرض. يا اخي في بطيخ ناجح مش مشرخ، فالمواطن مسكين الله ضحية، يقول له البائع هذا جيد، هذا من عزه، هذا من نضجه، انصح الناس بهذا الكلام. النقطة الأخرى في الشتاء، معروف أن الباذنجان والكوسة، الباذنجان ينضال والكوسة أشد عن محاصيل خطورة وأشدها إصابة بالذبابة، تلاقيها من شدة الإصابة سائل أسود، مضاعفات الإصابة زي مصارية الحار، أشد أنواع المحاصيل رش اللي هو الباذنجان والكوسة. يعني نصيحة العامة في الشتاء المواطن لا يأخذ الكوسة ولا الباذنجان. وبعدين ايش مكوناتها؟ 99% منها ماء، معك 1% كم فيتامينات وكم نشاوكم يا اخي. في بدائل، الدبه موجوده، طماطم موجوده، راح يقول لك ايش ناكل بديل البطيخ، ايش ناكل بديل الباذنجان والكوس. لا تاخذها، هذه كلها سموم. الفلاح عنده مبدا يوم رشه ويوم لفه، يعني يوميا رش، يوميا تاكل سموم، وفي اثر متبقي. ايش هو الاثر المتبقي؟ انت اليوم تاكل كوسه مسممه، ثاني يوم بعد ايام مسمم، الجسم ما يفرز. اول ما يبدا المبيد يهاجم الكلى، يهاجم الكبد، يهاجم الامعاء، يهاجم البروستات، يهاجم الدماغ، يهاجم العيون، يهاجم المفاصل، ولا يفرز مع البول بالكليه. يجب ان يفهم المواطن انه هذه تاثير تراكمي داخل جسم الانسان. اليوم مليجرام، ثاني يوم كم مليجرام، وفي النهايه انزلاق غضروفي، التهاب في الكبد، سرطانات، تقرحات في الامعاء، واخر شيء سرطانات وفيات. نصيحه بشكل عام اقولها بامانه انه هذا المحصولين لا ياخذها الا في حاله انا اعرف انه هذا مزارع جاري او قريبي اعطاني اياها بثقه انه هذا المحاصيل عندي مزرعتي ما رشيتها. هذه معروفه المصدر، لكن مجهود المصدر من السوق ناخذها، منين جات ومن رش لا ياخذها الانسان. ختاما نشكر الاخوه المستمعين على استماعهم لبرامجنا، ونشكر الاخوه في الاذاعه وكل من ساهم في ترتيب هذا البرنامج. وفقكم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والعفو منكم.
2: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي، إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: يا من يحب الله.
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
3: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب.
2: حوار الأستاذ محمد بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب والأعزاء، مستمعي إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا نحن وأنتم في هذا البرنامج كما نكرر دائما أننا ضيوف على فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، ولو سوف إن شاء الله يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. ورحب بكم، وأيضا كذلك ورحب بضيف الكريم، حياكم الله شيخ سالم. الله. جزاكم الله خير على حضوره، نفع الله بعلمكم وأجر إن شاء الله النفع.
1: قلت ضيف الكريم، يعني ظن أنتم المضيفون.
0: كلنا كما يقول أحد الأحباب ضيوف على مائدة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا السائل والذي يطرح الأسئلة وكذلك المجيب، وهو عماد هذا البرنامج هذه الحلقة.
1: نسأل الله فضل وإحسانه. نعم.
0: الحمد لله. والشيخ سالم، لو تكرمتم أبدأ معكم الحلقة بما نحن متعودون دائما أننا في بداية الحلقة قد نطرح بعض القضايا أو الأمور الاجتماعية التي تهم المسلم والتي يحتاج أن يتنبه إليها، وهي أيضا من ضمن المسائل التي ترد إلى البرنامج. وهذا هنا أحد الأحباب وضع سؤالا في وأحب كما ذكر، قال أن تسلط الضوء في هذه الحلقة أو في هذا البرنامج على قال بعض الخروقات في خصوصا في مراسم أو في أوقات الزواجات. قد تكثر الزواجات، وهو موسم من المواسم الذي يعتاد فيه الناس يعني أنهم يقيمون زواجاتهم فيه، وذكر قال يعني في بعض الزواجات قد تأتي بعض المظاهر وأعمال قال لا تليق بالمسلمين، قال من مثل الزفة التي تكون بين العروس والعريسة في حضور يعني في صالة معينة، أو في بين النساء يكون الرجل موجود، و يعني مثل هذه المظاهر التي كانت لا تعتادها مثل بلاد المسلمين، وخصوصا مثل بلدتنا بلدة تريم وغيرها من البلدان التي أيضا لازالت محافظة ومتمسكة بقيمها وبدينها. وأيضا ذكر كذلك قال بعض حتى يعني مسألة أن الناس تخلوا عن يدخلوا مثلا في هذه الصالات قالوا بالأحذية، قال تمشي قد يمشي حتى ذكر قال قد تمشي العروس وغيرها بالحذاء أمام الناس وبالكعب وهكذا، قال مثل هذه المظاهر وكذلك الإسراف في بعض الزواجات وغيرها في الصالات، لا يبالون بكثرة الذي يطرح والأكل الذي كذلك يتخلص منه بطريقة غير مناسبة، قال مثل هذه المظاهر التي قد تطرأ وظهرت في المجتمع كيف نحتاج أن ننبه الناس إليها، ونبين كذلك قال الحكم الشرعي، هل مثل هذه الأمور قد أيضا يكون لها حكم شرعي من ناحية الحرمة أو غير ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب وبالله التوفيق، الزواج يعتبر من شعائر الإسلام، وشعيرة من شعائر الإسلام يجتمع فيها الرجل بزوجته على سبيل الحلال بعقد نكاح صحيح. مقابل لهذا في شعائر أخرى هي دلالة على الكفر، التي هي فيها الحفلات الماجنة والصاخبة التي هي مبنية على أساس محرم، فهذه إذا كانت على أساس حلال وعلى أساس موافق للشرع فهي تعتبر شعيرة، كل ما يفعلون فيها بقصد إظهار هذه الشريعة وتحسين صورة هذه الشعيرة هم الآن داخلون في الثواب إن كان قليلا وإن كان كثير. ولكن هناك أمور يحتاج التنبيه عليها، من أهمها هو ما يذكره كثيرا كان الحبيب العلامة الحبيب علي المشهور رحمه الله تعالى، وهو أن اجتماع الرجل بزوجته الأولى أن يكون في مكان الزوجية، في مكان الخلوة بها، لأن هناك آداب أول ما يلتقي بها، إن التقى بها في الصالة ما يصح هذه الآداب أن تفعل أمام الناس، وهو أن يضع يده على ناصيتها ويسأل الله سبحانه وتعالى خيرها وبركتها ويمنها ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها. فهذه إذا كانت في الصالة فاتت هذه السنة، فهذه من البدع التي هي تخالف الشرع، تخالف ما هو المطلوب شرعا. إذا كان من أراد أن ينبه على البدع فهذه البدع التي من مثل هذه البدع التي ينبغي أن ينبه عليها. فالسنة والأحسن أن يجتمع الرجل بزوجته في الخلوة التي يخلو بها، فيصلي ركعتين ثم يأتي إليها ويسأل الله سبحانه وتعالى خيرها ويضع يده عليها، فهنا تحصل المودة وتحصل الألفة. أما هؤلاء الناس الذين يجعلون اجتماع الرجل بزوجته في صالة أفراح أو أمام النساء، فهنا قد يترتب عليها ليس كراهة فقط، بل قد يترتب عليها حرمة، حرمة من جهتين. الحرمة الأولى إذا كان في ذلك تشبه بكفار أو فساق، كما قد نصوا على أن الحرمة حرمة التشبه بالكفار، وكذلك أيضا في نصوص تشير على حرمة التشبه بالفساق. فإذا كان هذا وليس من عمل الصالحين، آباؤكم وأجدادكم ما كانوا يعملون هذا، فهذه حصلت حتى في من هم أكبر سنا، ما حصلت فيهم، إنما حصلت في آونة أخيرة تحصل عند الناس أن يجتمع بزوجته ويزفها. فإذا كانت هذه في تشبه بكفار أو فساق فهو حرام، ليست طاعة، خرج عن أن تكون شعيرة من شعائر الإسلام إلى أن تكون معصية ومخالفة لأمر الشرع. الأمر الثاني، إذا كان هناك نساء ينظرن، فنظر النساء إلى الرجل كما هو المقرر عندنا في المذهب، أن كما يحرم نظر الرجل إلى المرأة يحرم نظر النساء إلى الرجل الأجنبي، فهو رجل أجنبي بالنسبة لهن، وكذلك غالبا ما يقع نظر عليهن حتى هن لو كان في جوانب ليس حاضرات معهم في جوانب من عند الباب، وهذا قد يراهن قد يلتفت فيقع الموقع عليه. ثم أن هذا مخالف للحياء، وإذا ذهب حياء المرأة ذهب خيرها كله، فلا خير في امرأة بلا حياء. المرأة إذا كانت بلا حياء لا تساوي حتى كف من تراب كما قالوا بذلك، إنما المرأة بحيائها، فإذا فقدت الحياء فقدت خيرا كثيرا. ثم هذه الزواجات مثل هذا تخاف أن لا يحصل فيها بركة، ويحصل بعد ذلك في منازعات تحصل، بينما الزواجات الأولى التي كانت تحصل الحمد لله زواجات سليمة، ما حصل فيها مثل هذه الأمور، لا يلقمها أمام الناس ولا تلقمه أمام الناس، ولا يضعون أيديهم في إناء هذا يبحث عن خاتم، هذه كلها أمور مستحدثة مخالفة لظواهر الشرع لما هو المطلوب شرعا، ففيها الغالب تأسيا بغير المسلمين إما من الكفار أو حتى من المسلمين من الفساق، وهذا يجعلها من طاعة، يحولها من طاعة إلى أن تصير معصية والعياذ بالله. هذه صورة من الصور التي ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها، وهذا من أهمها. الأمر الثاني كذلك أيضا فعل آلات الموسيقية المحرمة، فعل الآلات الموسيقية المحرمة في الزواجات بين فترة وأخرى تظهر، أحيانا تختفي تماما وأحيانا قد تظهر بعد فترة. في زواجات تكون الرحمة تصب عليها، يدعون الله سبحانه وتعالى للعريسين بالبركة وتنزل فيهم الخير، بينما مثل هذه الآلات الموسيقية لا تحضرها الملائكة لأنها محل معصية، والمعاصي لا تحضر الملائكة، تأتي الشياطين. إذا أنت تريد الشياطين أن تأتي إلى زواجك فمن مثل هذه وسيلة لجلب الشياطين، إذا أنت تريد الملائكة فبالكلام الشرعي الذي يوافق الشرع وبالآلات التي هي مباحة. الآلات المحرمة هي عندنا آلات الموسيقى، وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والمعازف، بيجون ناس عادم بيقولون هذا لا ما يقول شيء، هذا حلال، هذا ما في شيء، قال لا يكونن، أخبر بهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالمعازف هذه الآلات الموسيقية المحرمة هو في ضابط لها، الضابط لها أنه كل ما كان وتر فهذا محرم، وكذا هذا الأول. الأمر الثاني من المحرم من آلات الموسيقية كل ما كان مزمارا، هذا محرم، إلا وقال يعني إلا الناي، الناي هذا الذي هو المدروف وما يتبع هذا من الصفارة، هذا الذي يستخدمه الأطفال أو الحكم في المباراة على إذا على خلاف هذه الناي، لكن الذي جرى عليه علماؤنا من قديم على أن الناي هذا لا بأس فيه، الذي هو يسمى قصد المدروف الذي معروف هذا يسمى مزمار الراعي، هذا عندنا المصحح في المذهب أنه محرم، ولكن الذي جرى عليه المشايخ عندنا عامة في تريم على عدم حرمته، بل أنه شعار الصوفية وشعار العلماء والصالحين والأخيار يستعملونه في حفلاتهم، يستخدمونه حتى في مجالس الذكر، فهو طاعة إن شاء الله تعالى، لأن لو قلنا بحرمة هذا لحرمنا حتى الصفارة التي يستخدمها الأطفال، وحرمنا الصفارة التي يستخدمها الحكم لأنها نفسها هي. فإذا قلنا المحرم من هذه الآلات الموسيقى المحرمة هي ما كانت بوتر أو كانت بمزمار، مستثنى منها المدروف، وكذلك أيضا الحلال كل طبل، جميع أنواع الطبل حلال إلا نوع واحد.
0: أقف عند الطبول حتى يعني ندخل إن شاء الله على مدخل مناسب، وهنا اتصال من أبو محمد حتى لا أطيل عليه في الاتصال. تفضل أبو محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك يا شيخنا؟
0: تفضل اسمعك الشيخ. نعم
2: يا أخي، عندي أسئلة أنا بالنسبة لي حديقة ماهر هذه اللي في تريم عندنا هذه. يا أخي الحديقة تعرف لك هي صغيرة كذا، ما هي كبيرة كم يعني كذا، يعني مساحة يعني اللي بتشوف البشر. تمام. بعدين أكثرها في المناسبات، زيارات أو أعياد أو يعني جمعة. بعدين يخبطوا العباس مع دباس، يعني رجال ونساء. ويحب يسبب زحمة في داخل المحل. والله لو دخلت يعني بتساعد نفسك يعني. بغينا الحديقة هذه أما يوسعوها ولا يخلوها للنسوان خاص.
0: يا خير يا خير إن شاء الله.
2: هذا اللي قصدي أنا.
0: طيب واضح إن شاء الله، واضح إن شاء
2: الله. ألف خير.
0: وإياك أخي الكريم.
2: إن شاء الله.
0: شخصا ذكرتم الطبول انها
1: نعم. الطبول بجميع انواعها حلال الا نوع واحد فقط من الطبل، وهو الكوبه. وهو طبل ضيق الوسط واسع الطرفين.
0: نعم.
1: سمى عندنا بالدنبك او سمي عند بعضهم الدربوكه.
0: نعم.
1: فهذا نصوص المذهب، النصوص الصريحه قد جاءت فيه على نفس هذا هو، وهناك فتوى لمجلس الافتاء على انه نفس هذا الدنبك هو المقصود بهذه الكوبة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من ضرب الكوبة فقد عصاب القاسم، أو نحو هذا المعنى. الحمد لله بالمجال الآخر في عندنا، لو كانت هذا الدنبك جائز صوته هو أحلى من الطار، صوته أحلى من غيره، لو كان جائز لكان يستخدم عندنا في الذكر في هذا، كما استخدموا الطار واستخدموا اسمه هذا الكبير ذا
0: الطار، وال يعني اسم ثاني
1: العده لاحق البصالح
0: الهاجر.
1: الهاجر أيوه. نعم. يعني هذا استخدمونه. نعم. هذا استخدام قديم. لو كان الدنبك يعني ما هو ليس هو المقصود بهذا لكان العلماء من قبل يستخدمونه، يقول اذا ليس هو، اذا هو حلال ويستخدمونه في في الزواجات وغيره، ما كان الاستخدامات شخصيه لبعض الافراد، وخصوصا انه نصوص المذهب من اراد ان يتاكد يرجع الى نصوص المذهب في هذا على تحريمه، وانه لا يجوز استخدامه. والحمد لله عندنا اذا حرم الاسلام هذا قد اباح لنا غيره. نعم. فعندنا الطار، فعندنا الهاجر كما قلنا، والمراويس وغيرها من الطبال الطبول الاخرى هي تعتبر حلال، ليست محرمه فيه. فاذا ننتبه من هذه الامر.
0: نعم.
1: الامر الرابع او الثالث هو ان ننتبه ايضا من اشغال من

0: سد الطريق. الطريق هذا إذا كان أحيانا يكون هناك زواج وسدون طريق، وهذا يكون قد يكون هذا اسفلت، هو لو كان شارع جانبي بحيث أنه لا يشق على الناس فهذا لا بأس، لكن المشكلة لما يكون هذا شارع هو اسفلت، يعني تحصل مشقة كبيرة على الناس أن يلتفتوا أو يتحولوا إلى شارع آخر. والضابط هنا في مثل هذه الأمور، لأن هذا مؤقت، هو انتفاع بالشارع وهو انتفاع مؤقت، لا بأس بالاستخدام هذا الشارع في حفلات أو مناسبات إذا ضاق عليهم البيت، فلا بأس من هذا بشرط أن يكون في يوجد طريق آخر بحيث الناس يمرون عليه من دون مشقة. أما إذا كان لا يوجد إلا هذا الطريق أو كانت هناك مشقة عليهم في مرور انتقال إلى شارع آخر، فهنا يكون الحرمة. فمن أراد زواج وأراد بركة وخير فهو يتجنب هذه الأمور التي هي محرمة. هذا بعض منها، والكلام في هذا كثير، ولكنه يكفينا هذا القدر منه حتى لا يأخذ.
1: نعم جزاكم الله خير. فعلا هو موضوع كما ذكرتم، بأنكم ذكرتم شيخ سالم مسألة الصالات وحضور الزواج في الصالات، هنا أيضا أسئلة والكثير البعض يسأل شيخ سالم عن مسألة الحضور، إذا دعي إلى حضور زواج لكن هذا الزواج سيقام في الصالة. لاحظنا أنه الكثير من الأزواج إذا كان الزواج في الصالة يمنع زوجته من الذهاب إلى الصالة، فهل الحضور في الصالة يعني يعتبر، أو ذهاب المرأة أو الصالة نفسه عقد الزواج في الصالة يعتبر مانع من الموانع التي يمكن للزوج أن يمنع زوجته أو يمنع من وجوب إجابة دعوة الزواج؟
0: طبعا. كلامنا السابق هذا اللي تكلمنا عليه ما نقصد به الصالة، يعني ما اجتماع الرجل بامرأته في غير الخلوة، هذا هو اللايك أن يجتمع بها في خلوة غير الخلوة، قلنا غير اللايك، ولم يصل إلى درجة الحرام إلا إذا كان في تشبه أو في هناك نظر محرم. نرجع إلى السؤال، وهو أنه الصالات ذاتها، الصالات كثير من مشايخنا لا يستحب الحضور فيها، وربما يمنع نساءه من الذهاب إليها لأسباب متعددة، احتمال هناك أن تكون كاميرات موجودة، حتى ربما لا يكون صاحب الصالة هو الذي فعلها، قد يفعلها من أصحاب الزواجات، أو يفعلها بعض المؤذين، يضع جوال في مكان بحيث لا يرى أحد ويخليه يشتغل في ذلك المكان ويصور النساء. في البيوت الناس منضبطون وتعرف من هذا ومن ذاك، لكن في الصالات عدد كثير، ما تعرف أنت من الخير من غير الخير، من هو محل الأمانة ومن ليس محل الأمانة. فإذا يحق للزوج أن يمنع زوجته من حضور مثل هذه الزواجات، وهذا منع صحيح، يمكن أن تمتنع هي حتى لو قالها زوجها اذهبي، العكس الآن هي تريد أن لا تذهب وزوجها يقول اذهبي، وهي تخاف أن يحصل هناك تصوير أو نحو ذلك من قلة الأدب ما لا يليق بالمرأة المسلمة، فيحق لها أن تمتنع وإن أمرها زوجها بذلك.
1: شخصا أيضا لو عندنا بالنسبة للرجل، يعني هل كذلك أنه لو كان مثلا الرجل يرى أنه هذه الصلاة مثلا لا تليق به مثلا أن يدخل فيها، هل كذلك يلحق له أن يمتنع وأن لا يذهب باعتبار أنه عذر من عذار الحضور؟
0: نعم، هذا من عذار الجموع، من عذار الحضور إلى وليمة الزواج، أن يكون هناك المجلس لا يليق به، كان دعوا الفساق وخلوا يجي يأتي معهم، أو الناس الأدنون، وهو لا يليق به، وهو من رؤساء الناس، فيمكن أن يمتنع من ذلك لأنه هذا يخل بمرؤته أو ينقص من قدره عند الناس. نعم.
1: شيخ سالم أيضا أبو محمد المتصل ذكرنا بمسألة أخرى في مسألة ما يحتاج التنبيه عليه في اختلاط الرجال بالنساء والتزاحم، كما ذكر في بعض الحدائق التي قد مثلا في أيام الأعياد الماضية خصوصا وفي غيرها من المناسبات في أيام الجمعة وغيرها، يعني تقوم بإقامة حفلات وشيء من المناسبات وهكذا ويجتمع فيها الرجال والنساء قال في مكان ضيق، فما توجيهكم لمن أراد أن يحضر أو من أراد أن يأخذ يعني أهله أو نساءه أو أطفاله إلى مثل هذه الأماكن التي كما ذكر، يعني قال كما ذكر أنك يعني حتى نفسك تضيق من هذا الاختلاط والتزاحم الذي يحصل والتدافع الذي يحصل بين الرجال والنساء؟
0: نعم، الجواب بالله التوفيق أنه يكون الحكم في هذا هو التحريم في حال أن هناك اختلاط مؤدي إلى تصادم، أن تصدم الرجال مع النساء، أو هناك نظر محرم، هو ما في تصادم لكن النساء بجانب والمكان بجانب ينظر بعضهم إلى بعض، فيكون هنا الحرمة، فلا يجوز للمرأة، فيكون بعدين الحرمة شملت عدد كثير، فيشمل المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى الحدائق إذا كان هناك رجال إلا إذا أمنت أن تتصادم معهم أو أن ينظروا إليها أو أن تنظر حتى إليهم، على القول أو أصل مذهب أنه حرام النظر إلى الرجال مطلقا. الأمر الثاني يكون على القائمين بهذه الحدائق إثم أيضا إذا كانوا يعلمون أن هناك يحصل تصادم بين الرجال والنساء أو ينظر بعضهم إلى بعض، لأنهم عانوا على معصية، وكل من عان على معصية يكون شريكا في الإثم فيها على قدر مشاركته في هذه المعصية. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذه من التعاون على الإثم والعدوان إذا علموا أن هناك يحصل مخالفة شرعية وهم يقرون مثل هذه الأمور، أو حتى ما يقرون لكنهم الواقع أنهم يعملون على جلب النساء ولا جلب الرجال، فالصواب أن تكون هذه هي خاصة بالنساء، الرجال يكونون بعيدين عنها كل البعد. فلا يمكن أن يكون في مكان يجتمع فيه الرجال والنساء بهذا الضابط، أنه بحيث أن يكون في تصادم أو في نظر بعضهم إلى بعض، أو تكون هناك آلات موسيقية محرمة.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم، وأذكر أحبابنا المستمعون بأننا في هذه الحلقة على الهواء مباشرة من برنامج الإفتاء المباشر، فاسألوا أهل الذكر، بإمكانكم التواصل معنا وطرح أسئلتكم على ضيف الحلقة سواء كان بالاتصال المباشر للبرنامج عبر الرقم 414111، أيضا كذلك نستقبل أسئلتكم عبر تطبيق الواتساب عبر الرقم 77118577. وشيخ سالم، هنا سؤال كذلك من شبوة، من الأحباب المستمعون إلينا في مدينة عتق بشبوة، يقول فيه السائل، قال يسأل في عقد الزواج، قال إذا كان والد البنت لا يتكلم أصلا، لا يستطيع الكلام، قال لا يتكلم ولا يسمع، قال كيف يكون عقد الزواج بالنسبة لبنته؟ قال هل يوكل غيره أم يكتفي بالإشارة في القبول؟
0: تمام، هذا الولي إذا كانت له إشارة مفهمة بحيث يفهمها الفطينون وغيرهم، فهذه تكون صريحة يمكن أن يزوج بها. وإذا لم تكن له إشارة مفهمة، يعني في إشارة يحتمل أن يراد بها الزواج ويحتمل بها شيء لا يفهمها في ذلك إلا الفطينون، فهذا يعتبر كناية، والكنايات لا يصح بها التزويج. التزويج لابد له من لفظ، إما التزويج أو النكاح، أو يعني من لفظ مشتق من لفظ ما كان مشتق من لفظ التزويج أو النكاح، غيرها هذه ما يصح بأي لفظ آخر. فلذا إما أن يزوج إذا كانت له إشارة صريحة مفهمة يفهمها الفطنون وغير الفطنين، أو يوكل في ذلك، والأحسن في مثل هذه الأمور أن يوكل، له أن يوكل حتى لو لم تكن له إشارة صريحة يمكن، أو حتى لو كانت إشارة صريحة يمكن أن يوكل، فالتوكيل هو الأحسن.
1: نعم. الله أعلم. شيخ سالم، بالنسبة للذي سيعقد العقد لهذا الرجل، كيف سيوصل له فكرة الزواج؟ هل أيضا يحتاج كذلك إلى أن يوصله بالحركة أم
0: لا بيوصله بالقول إذا كان يسمع؟
1: ما يسمع، قال هو ما يسمع،
0: هو لا يسمع
1: ولا يسمع يتكلم.
0: نعم، إذا كان لا يسمع ولا يتكلم يوصل له، يعني يقول له بالإشارة، هل أنت موافق على تزويج بنتك لهذا بأي إشارة هو؟ وهناك إشارات يعني يتعلمونها ويدرسونها، فيقول له بهذه الإشارة هل أنت توافق على زواج هذه، أو يقول مثلا قل له، يشير له بأن يقول له، يعني يشير له بأني زوجتك بنتي بإشارة، فيقول له بعد ذلك قبلت تزويج، نعم، وينعقد النكاح بهذا، طالما الأهم شيء أن تكون له إشارة مفهمة، لأنه هذا النكاح يصان عن الاحتمالات، يقول يمكن نريد أن يزوجها ويمكن لا، نريد زواج يقين ما عندنا شك فيه أن هذه اللفظة لا

0: تحتمل أو هذه الإشارة لا تحتمل إلا التزويج، كل الناس يفهمونها كذا. نعم.
1: والأفضل كما ذكرتم خروجا من
0: الإشكال
1: أن يوكل غيره.
0: نعم.
1: في هذا. نعم. أيضا هنا سؤال كذلك ورد للبرنامج، يسأل فيه السائل عن قال أكل التراب، قال أنه واحد يعني مولع أو محب يعني دائما يأكل التراب، لكنه قال سمع أن هذا أكل التراب حرام وأنه يوم القيامة تعبى بطنه نار لأنه منهي عنه كما ذكر السائل. قال فقال فلهذا الكلام، هل هذا حديث صحيح وهل هذا فعلا ورد نهي عن أكل التراب، وهل يحرم على هذا الشخص يعني كونه يحب التراب ويأكل التراب ولا عنده مشكلة أصلا في أكل التراب، فهل يمنع من أكله أم لا؟
0: جاءت عندنا آية صريحة في ذلك، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما كان خبيث داخل تحت مسمى الإضرار بالنفس فهو حرام، لا يجوز للإنسان أن يتناول لا التراب ولا الحجر ولا أي شيء منه مضرة. فكان حرمة التدخين إذا قلنا بأنه حرام إذا كان يحصل منه ضرر، فكل ما ينشأ منه الضرر فهو محرم شرعا. هناك نوع من أنواع التراب قالوا أنه يؤكل للتداوي وهو الطين الأرميني، نسبة إلى أرمينيا، هناك نوع يمكن أن يتناوله، ولا بأس للمرأة إذا وحمت أنها احتاجت إلى أكل التراب أن تأكل التراب بقدر لا يضرها، وحتى هذا الرجل إذا كان مولع بالتراب فيمكن أن يأكل بالتراب بحيث لا يضره، فقد نص على أنه يمكن أن يتناول الإنسان من السموم قدرا لا تضره. أما الخمر هذا لا يجوز منها لا قليل ولا كثير، لكن من التراب يمكن أن يأكل قدرا لا يضره، بشرط أن لا يجره الأكل القليل إلى أن يأكل الكثير. يعني هو الآن لو أكل حاجة هكذا وضع أسبوع في التراب وضعه هكذا لا يضره، لكن إن استمر يعني إنه فعل ذلك بيجر بعد ذلك إلى أن يزيد عادوا قليل. فلا ترون بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهمة. فإذا كان هذا إذا كان أكل القليل سيجر إلى الكثير والكثير يحصل منه الضرر فهو محرم والله أعلم.
1: نعم شيخ سالم، هو يذكرون الأطباء إنه هذا الإنسان اللي يجد إنه في رغبة في أكل التراب يقول إنه عنده في نقص في بعض المعادن أو في بعض الأمور في تكوين في جسمه في فيتامينات وبروتينات وغيرها، فيحتاج إنه يعرض نفسه على طبيب حتى صحيح. يعالج هذه المشكلة الموجودة عنده.
0: ونفس الشيء حتى بالنسبة للأطفال، ربما لو أغنوهم، أنا كنت شاهد بعض الناس يعطي أولاده قبل أن يخرجون ما نسميه الفرفرة في شعر، يعطيهم في شعر يقولون لأنه في ملح، يغنيهم بعد ذلك عن أكل تناولهم للتراب لأنهم يأكلون من أجل الملوحة التي فيه. الله أعلم.
1: شخص سلم، ذكرتم الكلام كان في بداية الحلقة عن الزواجات وهكذا، وهنا بعض الأحباب أيضا سأل سؤال وطلب نصيحة منكم شيخ سالم، وقد أشرتم إلى هذا في حلقات ماضية لكن لا بس أن يعني تعرجوا عليه خصوصا في الأيام هذه. قال في مسألة أنه البعض عندما يدعو المعازيم عنده لكن لا يقوم بعمل وليمة اللحم، يعني يقوم بدجاج أو شيء سمكة وغيرها، وقال يعني يفاجأ بأنه كثير من الناس يعني يتكلمون عليه بعد هذا الزواج مع أنه دعاهم رغبة ومحبة في أن يشاركوا فرحتهم، لكن عندما يجدوا الدجاج أو هكذا البعض قال لا يأكل، خصوصا النساء لا تأكل الدجاج أو لا تأكل لحم السمك أو لحم الإبل أو غيره، وبعد ذلك يتكلمون عليه ويتهمون بأنه بخيل وأنه شحيح وأنه دعاهم على هذا الطعام، وهو قال يعني هذه استطاعته وهذا مقدرته يعني.
0: نعم، هناك بالنسبة لهذا هو في ضوابط، يعني في أمور بالنسبة للشخص الذي صحت له نية في الاقتصار على هذا أو عدم استطاعته، هو تعمد أن يقتصر على الدجاج أو على السمك أو حتى على الأدنى من ذلك من أجل أن يقتدي به غيره، فهذه أيضا مقصد حسن، أو كانت مقدرته عند هذا، لأن وليمة الزواج سنة، يعني ليست هذه وليمة متكلفة، هو لن يدعو الناس تعالوا لعندي في وقت غير ليس وقت وليمة، هذا الذي وقت ليس وقت وليمة يكون يدعو الناس ويجلبهم إلى بيته ويتكلفون مشاوير إلى بيته ثم يقدم لهم أي أكل وهو قد دعام، فهذا غير لائق. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه، مطلوب إكرام الضيف، لكن وليمة الزواج هي مطلوبة شرعا، ويأتي فيها على قدر ما يستطيع، ولا يجوز لنا أن نتهمه في كل حال بأنه بخيل حتى لو دعانا وهو قادر على ذلك، ولكن أتى بالدجاج وأتى أو بالسمك أو حتى باللخم أو حتى بالحنيد فقط، هو لا يجوز اتهامه بالبخيل، لأن البخيل هو الذي يمنع الزكاة، هذا البخيل عرفا، البخيل شرعا هو الذي يمنع الزكاة إذا أو يمنع حق وجب عليه، إذا كان ميسير المسلمين في وجب عليه كسوة العاري وإطعام الجائع امتنع من ذلك هذا يعتبر بخيل، امتنع من نفق على زوجته وعلى أولاده هذا يعتبر بخيل، وفي بخيل عرفا من يبخل بالشيء الذي يعني يشحح

0: معنى هذا يقول أنا الذكر أفضل من التصدق كما جاء بذلك الحديث وليس موضوعاً الآن. فعائب الموسر يعني إذا قال أنا ليه هذا شخص موسر ما أعطى لما وشيء ليس واجب عليه، فعائب الموسر إذا لم ينفق هذا العائب أتى بسيئين كل منهما أشد مما خله رمى به رمى، يعني أشد من رميه لهذا البخيل. أولا عصى كون اتهم إنسان وقال عليه بأنه بخيل غيبة، والأمر الثاني فهت عظيم الأجر، كان بدلا يقول عليه بخيل يستغفر يحمد الله يذكر الله فيكسب بذلك. ولكن أيضا لا يليق بالمسلم أن يدعو الناس وهو قادر على إطعامهم، وخصوصا إذا كان يعلم أن بعض النساء لا تتناول الدجاج هذا وهو يعلم ذلك، ثم يدعوهم إلى بيته فيبقون من دون أكل. هذه منافي للشهامة، منافي للمروءة، منافي للكرم، منافي لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فليكرم ضيفه أنت قد دعوتهم. وإذا أنت لا تستطيع أن تعمل وليمة لكلهم لهذا العدد اقتصر على العدد وهات اللحم الذي يليق بهم، خصوصا إذا كانوا ينتظرون، وخصوصا هذا إذا كانت في الولائم غير المأمورة بها شرعا، أنت بتعمل وليمة زائدة من عندك أنت، بتدعو الناس وتعالوا على حنيد، هذا ما هي دعوة هذه. أنت لا أنت أتون إلى بيوتهم منتظرين أنك ستكرمهم، قدم قال أنا أريد أن أقدم هذا، ما هو حرام؟ نعم ما هو حرام ولست آثم بهذا، لكنه هذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فليكرم ضيفه، أحسن يتركهم في بيوتهم بيأكلون أحسن من الأكل الذي بتقدمه لهم، أنت جيت كأنك تريد أن تجوعهم ما تريد أن تؤكلهم. فالذم هنا حينما يكون الشخص قادر ولكن يمتنع من ذلك بخلا أو عدم مبالاة، أنا دعوت الناس اللي بغى يأكل يأكل، اللي ما يأكل هذا منافي أيضا للمروءة، كيف من بغى يأكل؟ أنت إذا قدمت الأكل زين بيأكلون، إذا قدمت الأكل غير زين لن يأكلوا، وأنت قادر على ذلك. ومن أطعم وذبح ذبائح كثيرة متعددة قاصد بذلك إظهار الكرم وإكرام الضيف لا يلام على ذلك أبدا، وداخل تحت القربة والطاعة، فكل بنيته، النية هي محددة لهذا مذموم ولا حسن، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك هنا سؤال ورد للبرنامج يسأل فيه السائل، قال في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها، الأوقات الخمسة التي تحرم فيها الصلاة، قال ما هي الصلوات التي يمكن أن نصلي فيها؟ يعني هل هناك صلوات مستثنية؟
0: ما هي صلوات؟
1: الصلوات التي يمكن أن نصليها في الأوقات التي تحرم فيها الصلاة، أم أن التحريم مطلق لجميع الصلوات، أم أن هناك نوع من أنواع الصلوات بإمكاني أن أصليها حتى في الوقت الذي نص عليه الفقهاء وكما ورد أنه تحرم فيه الصلاة؟
0: نعم، هو المحرم علينا من الصلوات هي نوع واحد ويتفرع من نوع. هو المحرم علينا الصلاة النافلة المطلقة، يعني تسمى هذه صلاة بلا سبب، أنا أريد أن أصلي بعد العصر ركعتين، ما السبب يدعوك لذلك؟ من دون أي سبب أو أي سبب هو يعتبر متأخر عن فعل الصلاة، يعني أولا نصلي ثم يحصل بعد ذلك السبب، من ذلك صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة أولا نصلي ركعتين الاستخارة ثم بعد ذلك نستخير الله، ليس أولا نصلي ثم بعد ذلك ليس أولا نستخير ثم نصلي، وإنما الواقع أو المطلوب أننا أولا نصلي ثم بعد ذلك نستخير. فإذا صلاة الاستخارة تحرم في الأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها. فالخلاصة أنه كل صلاة ليس لها سبب أو كانت صلاة من دون يعني ليس لها سبب أو لها سبب هو متأخر، هذا الذي ليس له سبب يعبر عنه بالصلاة النافلة المطلقة. ويحل كل صلاة لها وقت، خرج وقتها تريد أن تصليها قضاء، فيمكن أن تقضي صلاة الضحى مثلا بعد العصر لأن هذه لها وقت وهذا يعتبر سبب متقدم وهو دخول وقتها. صلاة الجنازة يعتبر سببها متقدم وهو موت ذلك الشخص لما مات نريد أن نصلي عليه، فسببه في الصلاة هذه تعتبر سببها متقدم يصح الصلاة عليه. هذه بالنسبة لصلاة الجنازة إذا كانت أداء ليست إعادة، وأما إذا كانت إعادة فهذا محل خلاف، الذي يظهر أنه يعتمده محمد بن سالم الحفيظ في فتاوي على أنها تنزل منزلة النفل المطلق، وبعد ذلك أنه لا يجوز إعادتها في الأوقات الخمسة، ثم بعدين ذكر عن بعضهم نفسه في نفس الفتوى أنها تنزل منزلة الفريضة، إعادة هي تعتبر فريضة، قال وعليه فيمكن إعادتها بعد العصر. هي يحصل أن الناس يصلون أحيانا مثلا في مسجد ثم بعدين يجون إلى الجبانة ويصلون مرة أخرى، هل نصلي مرة أخرى ولا لا نصلي؟ الأحسن أن لا تصلي، ولكن لو صليت هو تعتبر نفل مطلق. بعضهم يقول بأنها في الأصل هي فريضة باعتبار أنها فريضة، أو يفهم معنى أنها نفل مطلق أنها ثوابها ثواب النفل المطلق وليست هي نفل مطلق حقيقة، فيجوز لك أن تصليها بعض العصر. ولكن كلام الحين محمد أنه يفهم أنه يعتمد، مع أنه في العادة أنه لا يشير إلى أنه يعتمد هذا ولا ذاك، أنه يظهر من كلامه أنه يميل إلى أنه يعتبر نفل مطلق، فيحرم في الأوقات فتحرم هذه الإعادة الصلاة الجنازة في الأوقات الخمسة. والصلوات التي يجوز فعلها في الأوقات الخمسة هي كل صلاة لها، قلنا لها وقت، أو لها سبب متقدم، وكونها لها وقت هو من السبب المتقدم، أو لها سبب مقارن، يعني السبب موجود حال الصلاة، مثل الكسوف والخسوف، هذا تعتبر سبب مقارن، يعني لما نصلي الخسوف موجود، لما نصلي الكسوف موجود، تحية المسجد سببها متقدم، فيمكن أن يصلي الإنسان إذا دخل إلى المسجد بعد العصر أن يصلي تحية المسجد ويسجد سجدة التلاوة لأن سببا متقدم وهو التلاوة. لكن الحرمة أن يتعمد الإنسان أن يصلي يدخل المسجد لأجل هذه الصلاة، أو يقرأ آية التلاوة لأجل سجدة التلاوة في هذه الأوقات الخمسة، فهذا الذي يكون حرام، ولكن ما عدا هو ليس حرام. بالمقابل أنه عندنا الذي
1: نعم شيخ سلام، استقبل اتصال حتى لا أطيل على أبو محمد أيضا متصل معنا. تفضل أخي الكريم.
2: أيوة عندي سؤال.
1: تفضل، ممكن ترفع صوت قليلا؟ نعم.
2: يقولك بنوا كثير جماعات الشوارع ضيقة كمان نوادرك ما خليت، يقولك بوتال السيكل بوتال، يعني ما حكم هذا والشوارع وسيعة يعني؟
1: نعم نعم.
2: وأنا الشيخ يوصف يعني تشر في الأيام هذه كثير يعني.
1: نعم إن شاء الله تسمع التوصيف من الشيخ. نعم
2: نعم إن شاء الله. جزاك
1: الله خير. حياك الله. مرحبا بك أخي الكريم. نعم بارك الله فيك. تفضل شيخ سالم، أردتم إكمال الإجابة، ذكرتم أن
0: في الأوقات الخمسة
1: الأوقات وعليكم استثنيتم بعض الأمور في
0: أيوة الصلاة. هذا نعم. الذي عليه العمل قلنا عندنا في تريم عمل مشايخ من قديم الزمان أنهم يكتفون بدل تحية المسجد بالباقيات الصالحات إذا دخلوا بعد العصر أو بعد الفجر، لأنه في بعض المذاهب الأخرى تقول بحرمة الصلاة في هذا الوقت، فهم يراعونها ويكتفون بدلها بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، لأنه يقوم مقام سيدة مقام تحية المسجد مقام سيدة التلاوة، حتى لا يقعون في حظر أو منع على مذهب آخر.
1: نعم جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك من الأسئلة التي وردت في البرنامج، تقول في أحد الأخوات قالت أحيانا ونحن في الصلاة قالت الأولاد قد يعني يتشاغلون في الصلاة، وهم في الصلاة الأولاد في خارج الصلاة يعني يقومون مثلا بالقيام ببعض الأشياء التي قد لا ترضي، أو الأشياء التي يحتاجون فيها إلى أن ينبهون عليها أو أن يمنعون من فعلها. هي تقول إذا نحن في الصلاة الآن ونرى الأولاد يفعلون مثل هذه الأفاعيل أو هذه الأعمال، كيف التصرف الأمثل معهم؟ هل يجوز لنا أن نرفع أصواتنا في الصلاة، أن نقوم بعمل شيء من الحركات في الصلاة، أن مثلا نرفع الصوت بالذكر أو شيء من الأصوات الأخرى حتى ينزجر الولد ويمتنع من فعل هذا الأمر؟ وهل مثل هذا كذلك يؤثر على صحة الصلاة، أم أنه يجوز لها أن تفعل أو ترفع الصوت في الصلاة دام أنها تريد أن تمنع هذا الولد أو أن تحافظ عليه مثلا من الوقوع في شيء قد يضره أو غير ذلك؟
0: هي المفروض أن تكون غائبة عنهم حاضرة عند الله سبحانه وتعالى بقلبها، فكيف هذه الصلاة بحضرة أولاد يتشاغلون يلعبون؟ تذهب إلى غرفة أخرى تصلي، تترك الأولاد في مكان تأمن عليهم من هذه من الخطر، وتأمن على أمتعتها من إتلافها، وتذهب إلى غرفة أو تخرجهم إلى مكان ما تصلي بحضرة الأطفال يذهبون ويلعبون. هذه لن تكون صلاة فيها، هي صلاة حقيقة، وكان المطلوب أنها أصلا إذا دخلت الصلاة ما تشعر بهم أصلا. قالوا يذكرون في هذا القصة المعروفة المجنون ليلى، أنه هو معروف أنه كان يميل إلى ليلى العامرية، كان يعشقها ويتعلق بها، فمر في أحد الأيام بناس يصلون في الشارع، يصلون في مكان ساحة، مر بهم حتى ولا صلى معهم، يصلون ولا صلى معهم، وكان يتبع كلب إلى أن وصل إلى مكان بيت ليلى أو حي ليلى يدل على الطريق. فلما رجع قالوا له لماذا لم تصلي علينا، لم تصلي معنا، كيف تمر عندنا ونحن نصلي ولا تصلي معنا، أنت تارك للصلاة أو شيء من هذا الكلام، يعني يقرعون بالكلام. قال هل رأيتموني وأنتم تصلون؟ قالوا نعم رأيناك. قال أنا والله ما رأيتكم، أنا عاشق والهان بهذه المرأة، فما رأيتكم أساسا، وأنتم لو كنتم عاشقين والهان لمن تصلون إليه ما رأيتموني، إذن هذه صلاتكم تحتاج إلى إعادة، عيدوا صلاتكم. وهذه المرأة كذلك مطلوب منها أن تنصرف عن جميع خلق الله وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يكون قلبها حاضر. لكن عموما بالنسبة لصحة الصلاة، الصلاة صحيحة طالما أنها أتت بالأركان كاملة وبالشروط واجتنبت المبطلات، لم تتحرك، لم تفعل شيء. وإذا كان هناك خطر على الأولاد يمكن أن تنبههم بالإشارة إذا كفت الإشارة، أو خافت أن يتلفوا شيء من أمتعتها أو مالها، يمكن لها أن تشير عليهم بذلك. الإشارة إذا كانت بحركة واحدة أو حركتين لا بأس، لا تضر، أو كذلك ثلاث إذا لم تكن متوالية لا تضر الصلاة، ولكن الأحسن أن تصلي في مكان آخر ليس فيه ما يشغلها عن الصلاة. نعم.
1: شيخ سالم، كذلك من ضمن الأسئلة اللي وردت للبرنامج، يقول فيه السائل، ذكر في سؤالين، في السؤال الأول قال لو صلى الإمام في أو صلى الرجل في صلاة وهذه الصلاة سرية، لكنه جهر بالفاتحة، بدأ يجهر بالفاتحة في هذه الصلاة، أو العكس هي صلاة مثلا جهرية وهو لم يسر بالفاتحة وقرأ الفاتحة وبدأ فيها سرا، قال ماذا يفعل الآن؟ هل إذا كان، خصوصا إذا كان مثلا صلاة جهرية وهو أسر بالفاتحة، هل يعود الفاتحة مرة أخرى يرجع من جديد ويجهر بها، أم يواصل من المكان الذي تذكر فيه ولو قرأها كلها كذلك يعني سرية، هل يضر هذا بالصلاة أم لا؟
0: تمام، الكلام بالنسبة للإمام صح؟
1: بالإمام. نعم
0: نعم. الإمام إذا بدأ ونسي يقرأ سرا فإذا تذكر فالأحسن أن يجهر من الموضع الذي تذكر عنده، تذكر. نعم. فيجهر إذا كان من نصف الفاتحة مثلا هذا المكان تذكر فيجهر به، هذا إذا كان ما بيؤدي إلى لخبطة على الناس. أما إذا كان بيؤدي إلى لخبطة مثلا هو ما تذكر إلا بعد ما انتهى من الفاتحة، لما بدأ يقرأ السورة تذكر، فإذا جهر هنا بيظنون أنه ما قرأ الفاتحة وبيقع لخبطة عندهم وحد بينه المفارقة، فيسن له أي الأحسن له أن يعيد الفاتحة ويرفع صوته بها من أول حتى لا يوقع الناس في لبس ولا يوقعهم في حرج.
1: نعم. وأيضا كذلك لو جهر في الصلاة السرية كذلك لا يضر هذا بالصلاة.
0: نعم أيوة، إذا جهر في الصلاة لو جهر في الصلاة السرية، نعم. هذا مخالف للسنة لو كان عمدا، لكن طالما أنه جهرا وطالما أنه نسيانا هو غير مؤاخذ به،
1: نعم.
0: فيسر من أول ما يتذكر ويسن تنبيه بيقول سبحان الله، الإمام جهر في صلاة العصر، نعم. نحن نصلي خلف نتركه يجهر، لا علينا ننبه، كيف طريق التنبيه الرجال هي بقول سبحان الله، وبالنسبة للنساء بالتصفيق،
1: نعم.
0: صفق المرأة والرجل يسبح لينبهه على أنه جهر، وليس عليه سجود سهو وليس عليه أي شيء، خلاص بمجرد ما يتذكر أنه في صلاة سرية يسر، إلا إذا كان يجهر لحاجة التعليم. نعم.
1: نعم. أيضا ذكر في السؤال الثاني قال أنه يعني الرجل توفي وعليه ديون، وقال أنه عنده أولاد وكان أحد الأولاد هو سبب في تدين هذا الوالد ومات بسبب الديون، يعني كان الولد هو كما تقول يعني كان سبب في أن الوالد تدين ومات وهذه الديون التي عليه، قال الأبناء باعوا البيت الذي لهذا الوالد وسددوا الديون الوالد وباقي الأموال اقتسموها، لكن منعوا الولد هذا الذي كان سبب في ديون أبيه، لم يعطوا شيء من الباقي البيت أو باقي ورثة والدهم باعتبار أنه هو أصلا كما تقول قد أهدر ماله وسبب في أن والده تدين والمال ماله قد سددوا به الديون التي كانت على الوالد، قال فهل هذا يجوز وهل هذا صحيح حرمانه بسبب أنه هو المتسبب في أن الوالد كان يعني كثرت عليه الديون؟
0: تمام، لم يذكر في السؤال سبب الاستدانة،
1: لم يذكر،
0: وربما قد يكون سببها مثلا كان مريضا والأب ينفق هذه الأموال من أجل علاجه، فهنا حقه كامل مثل غيره، ولا يحرم من الميراث، لكن إذا كان هو يعني أهدر هذه فصارت هذه ديون عليه بسبب إهداره إذا لم يسامحه الأب، أما إذا قد سامحه الأب في هذا وأبرأه من المطالبة، هو صح الابن هذا أخذ السيارة حق أبيهم وأتلفها واحتاجت لإصلاح فخسر عليه هذه المخاسير، ولكن الأب قد سامح الولد في هذا فحقه باقي مثلهم، في حال واحد فقط أنهم يطالبون لا أنهم يمنعونه، هو ميراث مثلهم، ليس هذا موانع الإرث، ولكن لهم أن يطالبوه، وذلك إذا كان سبب هذا الدين هو كان سبب إتلاف أو أمانة أضاعها يعني بتقصير منه، فهنا يكون عليه رد هذا الدين إذا ما حصلت المسامحة في حياة الأب، أما إذا قد سامح الأب فحقه باقي مثله.
1: نعم. نعم. هو ذكر أيضا قال أنه أخذوا جزء هذا أو نصيب هذا الولد وبنوا مسجد،
0: ما شاء الله،
1: وقال يسألون كيف حكم هذا المسجد وحكم الصلاة فيه، نعم. وهل ينعقد مسجد فعلا أم لا؟
0: إذا كان هذا قلنا بأنه غير جائز،
1: نعم.
0: فهذا مثال كمان قالوا فيه بنى لله مسجدا من غير يحله فكان بحمد الله غير موفق.
1: نعم.
0: كمطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تصدق.
1: نعم.
0: وحتى لو فرضنا أنه ليس من حقه، يعني هو عليه دين لهم بسبب هذه الإتلافات التي حصلت منه، فربما أحيانا يكون إعطاءه أولى من بناء المسجد، خصوصا إذا كان في غنى عن المسجد، إذا كان في حاجة المسجد ربما. على كل حال الخبر هذا في كونه يصح ولا ما يصح، هذا المدار على ما هو الواقع عليه من الحال من الإتلاف، هل كان عن إتلاف أو كان عن إهمال شيء فضاع، فهذا الذي هو مخاطب به إذا لم تحصل مسامحة في حياة الأب. أما إن حصلت مسامحة في حياة الأب أو كانت هذه ليس عن إتلافات ولا عن إهمال في ودائع ولا عن عارية، فهذا حقه باقي مثلهم، وهذا المال الذي يعطون المسجد يعتبر إعطاهم له غير صحيح، بل هذا نصيبه.
1: نعم.
0: الله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وأستقبل اتصال من أخي عبد الله أحمد من الغرفة، تفضل أخي عبد الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أولا نهنيكم مقدما على العيد، كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
3: مرحبا. تفضل. أستاذ محمد يا شيخ سالم.
1: تفضل أسمعك الشيخ. نعم.
3: يا أخي الأيام دي الزوايات يعني بالكثرة كثرت، وأصبح أصحاب العروس يوم يقولوا هذه المسامرة حقهم بالليل، أصبحت تجي الفنانة حقهم تغني وصوت مرتفع يزعج الجيران. وأنا بنعرف ما حكم الجار يوم يروح يشارك عن جاره في هذه الثمر، هل هو من حق الجار أن تروح تشارك زوجة الرجل عن جيرانها في هذه المسامرة؟
1: نعم.
3: مع الصوت العالي.
1: نعم.
3: وأنا نصيحة للهم يسرون هذه بالليل بالعروس على قولهم بالسلة، تصل دعايات بالأهوان عن السيارات وهذه.
1: نعم.
3: والرقيص حق النسوان في الشوارع مما يزعج الجيران.
1: واضح واضح.
3: السؤال الثاني،
1: تفضل.
3: ما يسعى على حكم هذه الفلوس التي تدفع لأصحاب النقاط، كل ما يزعت مكان صاحب نقطة يستلم منك فلوس، ما حكم هذه العدية التي يستلمونها وما حكم من يدفعها لهم؟
1: نعم نعم.
3: هيا شكرا جزاكم الله خير.
1: حياكم الله أخي عبد الله، وتسمع إن شاء الله إجابة من الشيخ.
4: نعم. الشيخ سالم، كذلك هناك ذلك سؤال ورد إلى البرنامج، يقول فيه السائل قال إذا كان الشخص لا يعلم أن عليه قضاء، سواء كان قضاء صوم أو صلاة، لا يعلم أنه فاته شيء من قضاء الصوم أو من قضاء الصلوات أو عليه صلاة يريد أن يقضيها، لكن قال عندما أراد أن مثلا يصوم شيء من النفل، قال هل يجوز له أن ينوي قضاء يعني احتياطا، اعتبار أنه إن كان عليه قضاء سيكون قضاء، وإن لم يكن قضاء يعني كن أصلا ما عليه قضاء، قال فهل يجوز له أنه إذا أراد أن يصلي أن يقول قضاء، أو أراد أن يصلي أن يصوم أن يقول قضاء، وكذلك عند الصلاة أراد مثلا أن يعيد الصلاة مرة أخرى هل يقول كذلك يصلي مثلا صلاة العصر مرة أخرى أو الظهر كذلك قضاء، أم يقول إعادة لأنه لا يعلم أنه أو ليس متيقن أن عليه شيء من القضاء سواء كان في الصوم أو في الصلاة؟
0: تمام. إذا كان لا يعلم بأن عليه قضاء، والواقع أنه كان عليه قضاء، الله يعلم مثلا أنه الله يعلم أنه عنده قضاء، لكن هو ما يعلم أنه عليه قضاء، فهو ليس مخاطب بها في ظاهر الشرع، وما يفعله من نوافل أو إعادة لفرائض يسد مسدها لو كان عليه قضاء، أو كانت عليه صلاة باطلة وما شعر ببطلان هذه الصلاة، أو هي باطلة مردودة يوم القيامة لا ثواب لها، لكن إذا كان يعمل شيء من النوافل فهو يسد الخلل الذي وقع في هذه الصلاة التي ما درى أو كانت إعادة الصلاة، فهذا يغنيه عن أن يتعرض إلى مسألة القضاء، ولكن يجوز احتياطا أن يقول قضاء في صلاة الإعادة حتى يكون احتمالية أنه صلى صلاة غير صحيحة. هو لكن هذا ننتبه إلى مسألة، وهو أن إعادة الصلاة لا يجوز إلا مع جماعة، أو إذا كان الصلاة التي صلاها فيها خلل أو فيها مختلف فيها، يعني خلل فيها يعني خلل يعني خلاف بين العلماء في صحتها، فهنا يمكن إعادة الصلاة، وإلا لا يصح إعادة الصلاة كما قال في المنهاج، ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة فلا صح إعادته مع جماعة يدركها، يعني يسن للمصلي وحده حتى لو صلى وحده أو صلى مع جماعة، صلى وحده هذه الآن لأن فيها خلل لأنه فاتته الجماعة، حتى لو كانت كاملة إذا كان بيعيدها مرة ثانية. أما إذا كان بيعيدها منفردا قال مع جماعة، شوفوا الآن يقول أنا مع جماعة يدركها، أما إذا كان بيصلي منفردا فلا يجوز له أن يعيد الصلاة مرة أخرى إلا إذا كانت الصلاة التي صلاها فيها خلاف في صحتها، بعض العلماء يقول بطلانها وبعضهم يقول بصحتها، فيسن أن يعيدها ولو لوحده. الخلاصة أنه يمكن أن ينوي القضاء عند الصوم، ينوي قضاء رمضان وصوم يوما مثلا مقبل علينا عاشوراء، أو صيام المحرم ينوي قضاء عن رمضان وصيام المحرم إن كان عليه شيء، لأنه ربما قد يكون ينسى أو يكون خلل هناك وما شعر، فللضرورة هذه فلا بأس أن ينوي ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. كذلك سؤال أو أسئلة أخي عبد الله أحمد من الغرفة، ذكر في السؤال الأول، أعود إلى

0: إن شاء الله تعالى في هذه النقاط. النقطة الأولى حرمة رفع صوت المرأة الأجنبية بالغناء إذا كان يصل صوتها إلى رجل أجنبي ويستلذ بذلك، فهو محرم عليها إذا ظنت أن الرجل أن صوتها سيصل إلى الشارع. هي تستخدم ميكروفونات، هذه الميكروفونات غير لائق بالمرأة، إلا تكون الميكروفونات في حدود البيت، في حدود البيت لا بأس، أو كان مجموعة من النساء بحيث لا تظهر واحدة متميزة منهن، فهذا إذا كان الميكروفون في حدوده داخل البيت فهذا لا بأس. أما إذا كان يخرج إلى الشارع أو يصل إلى بيت الجيران وكان هناك من يستلذ بصوتها فهو حرام، وإنما يستلذ بصوتها يمكن يكون هذا منافي للأدب ومخالف للأعراف. هذه بالنسبة لنفس الغناء بصوت هذه المرأة. النقطة الثانية بالنسبة رفع المكبرات، لو كان حتى الرجل هو الذي يغني ويصل الصوت إلى الجيران، نتكلم على حكم الشرع في شيء وعلى أمر أولى في شيء آخر. حكم الشرع أنه كل من انتفع بملك على حسب العادة لا يضر، وإن أضر الملك والمالك. يعني الآن هم هذيلا يريدون أن يحتفلوا، عندهم باصال، عندهم شرع حلال ليس فيه حرمة، ويستخدمون آلات حلال في بيته، فيجوز له أن يرفع صوته قدر ما يشاء وإن تضرر الجيران بعدم النوم. هذا من ناحية الجواز، لأن في منعه من هذا إضرار به، والضرر لا يزال بالضرر. الجيران متضررين من الشرح أو الحفلة التي هي في البيت، لكن لا يمكن لنا دفع هذا الضرر إلا بمنع الإنسان أن يتصرف في ملكه، فهذا لا. نقول بعد ذلك الأولى واللائق به أن يراعي الجيران حتى إلى يكون إلى فترة غير متأخرة من الليل إلى 12، ما بعدها ما يليق أن يكون هناك، لكن من ناحية الحكم الشرعي يجوز حتى إلى الفجر طالما أنه في حدود البيت ليس في الشارع. أما الشارع هذا مشترك. الآن تأتي مسألة السيارات، هذه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة وهي مسألة السيارات، سيارات والهون هذا طالما أنه في الشارع، هذا الشارع مشترك بين الناس ليس مختص بك، فلا يجوز لك أن ترفع إذا كان يؤذي الجيران إيذاء شديدا. وما إذا كان إيذاء خفيفا، إذا مريت بسيارتك هذا يؤذي الناس، لكن إذا خفيف هذا ما يكون مكروه. أما إذا كان وصل إلى درجة الإيذاء الشديد فهو يعتبر حرام ولا يجوز أبدا، لأنه هذا من الإزعاج الشديد الذي يؤذي الناس، وإذا الناس محرم، يعني ليس مجرد حاجة بسيطة أزعاجه من النوم فقط يسير ويمكن أن ينام، أو وصل به الحال إلى أنه هذا ذاب عن النوم تماما أو إضرار شديد وهو يضر وهو يعلم ذلك، فهذا يكون محرم عليه. حضورها إلى هذا البيت، حضور المرأة، وهذا النقطة الرابعة، يمكن أن تحضر في هذا البيت وتحضر معهم المناسبات إذا كانت هذه ليست فيها شيء محرم من آلات موسيقية محرمة، يمكنها أن تحضر ذلك، يمكن أن تحضر وتجلس معهم ولو كان الصوت يصل إلى الشارع، ما لم تكن هناك امرأة مغنية. إذا كانت امرأة مغنية وصوتها إلى الشارع وتظن أن هناك رجال يستمعون إلى صوتها باستلذاذ، فحرام عليها أن تحضر، لأنها تشارك هي في الحضور، هي الآن مقرة للمعصية. كل من حضر في مكان معصية ولا يستطيع أن يزيل هذا المنكر يجب عليه أن يفارق ذلك المكان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. القوم الظالمين لا تقعد إذا تذكرت، نسيت أنت وجلست معهم، لا أنت ذكرت لا بأس في النسيان، لكن ما بعد النسيان يجب عليك أن فارق المجلس. أظن أجبنا على أسئلة.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. أبو محمد اتصال معنا كذلك، من أبو محمد، تفضل أبو محمد.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أخي أنا عندي حول الباصات هذه اللي يروح للمقلة ولا حضرموت، يعني الوادي كله تمام.
1: نعم
2: يا أخي، صلحوا مخفي هذا الأسود كله، قرطة السيارة تقول ليش، يعني تقول غرفة نوم.
1: طيب تمام،
2: يعني مخفي، يعني ما السائق يشوف الحاجة بسيط يعني على توت المسطرة يعني من قدام. وانت عارف هذا الشارع اللي عبر كم ناس راحوا ضحايا، راحوا في ساعة وراحوا في كل مكان بسبب هذه الشغلات هذه، والسرعة كمان، والعيال شباب صايشين.
1: وجه سؤالكم في وضع هذا الساتر يعني ماذا قصدتم؟ وضع حكم وضع يعني نعم،
2: ولا شيء ثاني على اصحاب الدراجه ثاني.
1: نعم
2: يا اخي مزعجين يا اخي، غرام هذا يعبر من جنبك تقول طايره. والله بغيت انا حتى يعني العلماء حقنا ولا الخطاب في المساجد حتى يوم الجمعه هذه كلهم الشباب هذه يتقوم يعني في المساجد.
1: نعم واضح،
2: في ناس امراض على الشوارع الرئيسيه، والله امراض.
1: نعم تسمع ان شاء الله الجبهه من الشيخ.
2: الله يجزاك الله.
1: نعم
3: شيخ سالم أختم اليوم بالطريق طبعا، كل باقي الأسئلة معي كلها تتكلم عن الطريق، ولو وفيما تبقى من الحلقة أخي عبد الله أحمد ذكر في سؤاله الثاني عندما قال في الطريق تجد بعض النقاط في الطريق وتأخذ منك تطلب بعض النقاط، تطلب بعض المبالغ سواء كان، وهي الغالب أنها تأخذ من أصحاب القواطر الكبيرة وغير ذلك، لكن أحيانا قد تجد البعض يطلب حتى من السيارة الصغيرة يأخذ شيء من الأموال. قال ما الحكم أخذ هذه الأموال وما حكم الدفع لهؤلاء الذين يطلبونها؟
0: جاء في الحديث الصحيح كان ختام وداع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع للناس يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، بعد أن نبههم أي يوم نحن أي شهر نحن أي كذا من أجل أن يتنبهوا لما سيقول، مع أنه هذا الأمور معلومة من بداية الإسلام، ما يحتاج لأن يقولها الآن في خطبة الوداع. معلوم حرمة الدم، معلومة حرمة المال، معلوم حرمة العرض، لكن يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد لهم ووداعا لهم. ألا هل بلغت؟ يقول شو أقولكم بلغت وما بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من قبل ذلك أن يقول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ولا يحل لك من مال امرئ إلا ما أعطاك عن طيب نفس. فأي مال يؤخذ من أي إنسان ليس عن طيب نفس وإما عن حياء وإما أخذ بالقوة فهو يعتبر غصب آثم به، إن طاب له اليوم فهو في الغد يكون مر عليه ويؤاخذ به مؤاخذة تامة محاسب عليه يوم القيامة. فلا يجوز لأي إنسان أن يأخذ من أي إنسان مال في الطريق مقابل مروره على هذا، إلا لو كانت الطريق هي ملك له، لو كانت الطريق ملك له ويأخذ أجرة على مروره على هذا فلا بأس، لكن ما عدا ذلك لا يحق له ذلك، ويعتبر هذا يدخل في معنى قطع الطريق، يأخذ من الناس مال بغير وجه حق فيه. إذا كان له وجه حق فهذا الاعتراض عليه وجه شرعي صحيح، لكن طالما أنه ليس له وجه شرعي صحيح فهذا يعتبر إثم ويعتبر حرام وأخذه عن طيب ليس عن طيب نفس. إن أعطاك أنت طلبت منه شيء، أنت بالطريق طلبت من هذا أعطني هكذا فأعطاك وأنت لم تتلبس لم تلبس عليه أنك محتاج والواقع أنك لست محتاج، وإلا أيضا حرام لو واحد من الناس جاء أظهر لك أنك محتاج أنه محتاج وهو الواقع أنه ليس محتاج فأعطيته فهو لا يملك هذا باطنا، يملكه ظاهرا لكنه عند الله سبحانه وتعالى يعتبر كأنه أخذه بغير وجهك. وكذلك أيضا الذي أخذه بالحياء، ما الأخذ بالحياة كالأخذ بالسيف، ما أخذ بالحياة كأنهم أخذهم بالسيف، كل ذلك حرام. نذكر أنفسنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أو نحو هذا المعنى جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري. نعم
3: طبعا شيخ سلم لعلي أكتفي بهذا القدر في الأسئلة وأؤخر أسئلة أخي أبو محمد المتصل في نهاية الحلقة إن شاء الله، سنبدأ بها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزيكم عنا خير شيخ سالم، وأن يجعل إن شاء الله كل ما قلت في ميزان حسناتكم. وهكذا وصلنا بكم أيها الأحباب إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإفتاء المباشر فسألوا أهل الذكر. في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الثناء والدعاء لضيف الحلقة، والشكر أيضا لكل من ساهم معنا في هذه الحلقة سواء كان بالاتصال أو بالمتابعة أو بالاستماع، وأيضا الشكر لمنفذ هذه الحلقة الأستاذ عبد الله بمبروك بريك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يكرمنا وإياكم بكمال التوفيق والإعانة على طاعته، وأن يجنبنا وإياكم الأسوأ والأدواء. والملتقي بكم إن شاء الله يتجدد في حلقة الأسبوع القادم، أستودعكم الله في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يا من يحب الله.
5: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ محمد بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون، نتواصل معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، واليوم نذكر حديثا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه من حديث روح الكلاعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور. إذن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث يعلمنا دقة الطهارة في الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على الصلاة من غير طهارة. فإذا دخل المسلم إلى صلاته وهو غير مستيقن من طهارته، فإن هذه الصلاة التي من غير طهارة تلبس على غيره، لأن المسلم تختلف نسبة الحضور عنده وعند غيره. رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور. سبب هذا الحديث الذي جعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوله يخبرنا عنه بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم روح الكلاعي رضي الله تعالى عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأصحابه فقرأ سورة الروم فردد فيها، بمعنى أنه صار يردد الآية مرارا، وليس هذا من عادة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أكمل رسول الله صلاته وخرج من صلاته بالسلام، التفت إلى أصحابه قائلا: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور، من شهد الصلاة فليحسن الطهور. إذن ينبغي للمسلم أن لا يشوش على غيره. نجد اليوم بعض المسلمين يصلون صلاة الجماعة في المسجد أو في غيره، فإذا بهم يرفعون أصواتهم حتى يسمعون غيرهم، يسمعون من يقف عن يمينهم ومن يقف عن شمالهم، وهذا من التشويش الذي ليس من هدي رسولنا وليس من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وربما يقول بعضهم: علمت بأنني ينبغي لي أن أسمع نفسي في الصلاة. نقول: نعم، أسمع نفسك بتحريك الشفتين وحضور قلبك في صلاتك، لكن لا يعني ذلك أن تسمع من على يمينك أو من على يسارك، لأن في هذا تشويش على من يصلي على يمينك ومن يصلي على يسارك وإشغال له عن صلاته، فلا يجوز ذلك. فلقد قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في من يصلي بغير طهارة وفي من يصلي بثياب غير طاهرات: إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور. فينبغي للمسلم أن يتطهر طهارة كاملة برفع الحدث الأكبر والأصغر وبطهارة الثوب وبطهارة المكان، حتى تكون صلاته صحيحة بالمعايير التي علمه إياها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما نحب أن نقف على قصة ورود حديث آخر، وهو ما أخرجه ابن ماجة في سننه والطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خمس بخمس ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر،
ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات، وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والطبراني في معجمه الكبير خطير أيها المسلمون، خطير أيها المستمعون، فينبغي لنا أن نحذر أن نكون ممن يتسبب في هذه الخمس التي تكون سببا لضياع ولهلاك كثير من المسلمين. وعن سبب هذا الحديث يقول عطاء بن أبي رباح: كنت جالسا مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فأتاه رجل من أهل العراق فسأله عن إرسال العمامة، إرسال العمامة خلفه، فقال له ابن عمر: سأنبيك عنه بعلم إن شاء الله تعالى، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاشر عشرة رهط في مسجده، فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وأبو مسعود الأنصاري وأبو سعيد الخدري وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: يا رسول الله، يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك هم الأكياس. ثم أمسك الفتى وأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس وأعوذ بالله أن تدركوهن: لا تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. نسأل الله الحفظ من الفواحش. أيها المستمعون، نجد اليوم بعض الفواحش قد انتشرت في البيوت بل وفي المدارس بل فيما أبعد من ذلك، سببها عدم مخافة الله عز وجل وعدم الاهتمام بالأولاد وعدم الاهتمام بالبنات وعدم المراقبة والمتابعة لأخلاقهم ولصحبتهم ولألفاظهم ولما يملكون من جوالات أو دراجات أو سيارات أو كمبيوترات أو غيرها. ثم يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. والسنين أي أعوام الجدب، نسأل الله العافية والسلامة، وشدة المؤونة. إذن نقص المكيال والتطفيف في المكيال والميزان، بعض التجار لا أمانة عندهم. يا أصحاب الخضروات، يا أصحاب الدكاكين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن لا نكون من أهل هذه الصفات التي يكون بسببها الخسران في الدنيا والآخرة. ولا ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا الزكاة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. تقول دراسات علمية في هذه الأزمان بأن التجار لو دفعوا الزكوات إلى مستحقيها لم يبقى فقير على وجه الأرض، ولكن التجار لا نقول أنهم لا يدفعون الزكوات، ولكن بعضهم لا يدفع الزكاة، وبعضهم يدفع الزكاة إلى غير مستحقيها، يدفعها إلى بعض العمال عنده، يدفعها إلى بعض أرحامه، يدفعها إلى بعض أصدقائه،
وهم ليسوا من أهل الزكاة، وأهل الزكاة معروفون في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرم المستحقين من الزكاة حتى يكونوا في عفة وفي حالة اكتفاء ذاتي لأمر الله تبارك وتعالى بدفع الزكوات إليهم. يقول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بغير كتاب الله، وبحثوا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذن تحكيم شرع الله عز وجل، تحكيم الكتاب والسنة، تحكيم كلام ربنا تبارك وتعالى، كلام رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينبغي لنا الوقوف عند كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابن عوف أن يتجهز لسرية يبعثها، فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس، والكرابيس هي الثياب الخشنة سوداء، عمامة سوداء، والعمامة السوداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أقر عليها عدد من الصحابة، بل لبسها هو عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة. فمن أراد أن يلبس عمامة سوداء تشبها برسول الله وبصحابة رسول الله فلا عليه أن يلبسها، فهي من السنة النبوية الثابتة. ولقد اعتم ابن عوف بعمامة من كرابيس سوداء فأدناه إليه، أي نادى عليه أن يقترب منه، ثم نقضها أي فك ربطها، فعممه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيده، وأرسل العمامة خلفه 4 أصابع أو نحو ذلك، فقال: هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أعرف وأحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفة سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات في القصص النافعات.
0: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
1: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
0: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب.
1: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
0: عمر بن زين بن سميط،
1: عبد القادر بن علي بافضل.
0: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
1: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الإخوة المستمعون.

0: أطفالنا شباب المستقبل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التأملات في القصص النافعات. وقصتنا في هذه الحلقة تتحدث عن غلام صغير ولكنه عند الله كبير. وتمهيدا للقصة نضع هذا السؤال: ماذا تفعل إذا رأيت منكرا عند شخص تحبه ويعز عليك؟
2: تنصحه يا أستاذ.
3: نعم، فالدين النصيحة.
0: وإذا لم يقبل النصيحة فما العمل؟
4: هذا سؤال صعب يا أستاذ.
0: الواقع في هذه الأيام أن بعض الناس عندما يرى عيبا أو منكرا في بعض الناس يسكت عنه، وخصوصا إذا كان يحصل منه على مال أو هدية أو غير ذلك، فإنه يسكت عنه ولا يتكلم خوفا من أن يقطع عنه ذلك الشيء الذي يعطيه إياه، وهذا تصرف خاطئ. وقصة الغلام التي سنسمعها بعد قليل فيها موقف حصل له مع رجل هو من أقرب الناس، فما الذي حدث وكيف يتصرف هذا الغلام؟ هذا ما سنعرفه من أحداث قصة هذه الحلقة بعد الفاصل.
5: هيا

0: غزوة تبوك هي إحدى الغزوات التي تحمل من الدروس والعبر الشيء الكثير والمواقف العجيبة لكبار الصحابة وصغارهم، وليس فيهم صغير. فكان من صغارهم غلام اسمه عمير بن سعد، وقد كان يتيما، وتزوج على أمه رجل اسمه الجلاس بن سويد. وكان هذا الجلاس ممن تخلف من المنافقين عن غزوة تبوك، فلما نزل فيهم القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين، قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير، وهو يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتهمه بالكذب. فسمعها الغلام عمير بن سعد، فانظروا كيف تصرف هذا الغلام المشحون محبة لله ورسوله. الجلاس هو عمه، زوج أمه، وهو كفيله الذي ينفق عليه ويسكنه في بيته. فماذا قال عمير؟ قال: والله يا جلاس، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء، وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن كتمتها لتهلكني، ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ الخبر الجلاس خرج حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الجلاس إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وحلف أنه لم يقل ما قال عمير بن سعد، وقال: إنه كذب علي. فصار الغلام عمير بن سعد في موقف محرج، لأن الجلاس أنكر أنه قال تلك المقالة. تخيلوا، كل واحد يضع نفسه في مكان عمير بن سعد، كيف سيتصرف وماذا سيفعل؟ نعم، لماذا ساكتون؟
1: إنه موقف صعب يا أستاذ.
0: بالتأكيد موقف صعب جدا. استحلف النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس فحلف أنه لم يقل، واستحلف عمير

الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا الموقف الذي يقفه هذا الغلام موقف نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وما هي إلا لحظات وإذا بجبريل الملك الموكل بالوحي ينزل من السماء لينصر هذا الغلام الصادق. وسكت الناس جميعا، وقد كانوا يسكتون عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي. فلما قرأها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم التفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو الناس، وإذا بالجلاس يرتعد ويتصبب عرقه، لأن الكذب والباطل دائما يكون ضعيفا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية، وهي قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، إلى آخر الآية. وبعد أن قرأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليهم الآية نظر إلى عمير بن سعد وقال له: وفت أذنك وصدقك ربك. فهنيئا لعمير بن سعد هذا الصدق وهذا التصديق له من رب العالمين سبحانه وتعالى. فتاب الجلاس من نفاقه وكذبه، وكان من علامة توبته أنه صار يحب ربيبه عمير بن سعد، لأنه كان سببا في خروجه من النفاق إلى دائرة الإيمان.

0: هل رأيتم كيف صدق الله عميرا وكذب عمه؟
1: نعم يا أستاذ، وستبقى الآية تتلى إلى قيام الساعة.
2: نعم، وكلما قرأنا هذه الآية سنتذكر عمير بن سعد رضي الله عنه،
3: وقد كان سببا في خروج عمه من دائرة النفاق إلى دائرة الإيمان.
0: بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يحشرنا في زمرة سيد الصادقين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
4: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
5: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
4: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
6: التأملات في القصص النافعات،
4: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
5: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
4: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
5: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
4: عمر بن زين بن سميط،
5: عبد القادر بن علي بافضل.
4: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
5: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

بيشفي للفؤاد السقيم، واعمل بعلمك لتحظى بالثواب الجسيم، وانصح وعلم ففي التعليم فضل عظيم، واذكر إلهك صباحك والمساء.

واحذر زمانك ووقتك إن خيمه وخيم. كن حلس بيتك وجانب كل

يا علي يا عظيم، يا رب ندرك برحمه واسعه يا رحيم، من قبل لا ينكشف يا ربنا كل خيم. وانقدر

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
0: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي في شمائله: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أعظم ما هيأ الله لرسول الله ولأمة الإسلام من إدراك كافة أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يفتح لهم باب التأسي برسول الله والاقتداء برسول الله. فهذا الباب معقود لبيان كيفية شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يشرب من قيامه أو يشرب من قعود؟ هل يتنفس أثناء الشرب أو لا يتنفس؟ وبه إليه بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم وهو قائم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من ماء زمزم ومن الماء المستخرج من بئر زمزم وهو قائم، وهذا خلاف المعتاد من هديه ومن عادته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كان موضع حاجة للشرب قائما. يقول العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد: كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ومن أدبه ومن سنته الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد. وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستفرغ أن يستقي، وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرب قائما. فقال بعض أهل العلم، قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي، شربه قائما ينسخ نهيه عن الشرب قائما. وقال الطائفة: بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى، وهو الذي اعتمده العلماء، أن الأدب في أن يشرب المسلم من قعود هذا هو الأدب وهذه السنة، وأما الشرب قائما فهو مكروه كراهة تنزيه. وقال الطائفة: يقول ابن القيم: لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما لحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا. والحديث أيضا في جامع الترمذي وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه. هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة يشرب قائما وأخرى رآه يشرب قاعدا، وروى النسائي نحوه أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وهذا قد تقدم في أول الباب. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال: حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: أتى علي بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل. والحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري. الرحبة إما أنها المكان المعروف في الكوفة بالعراق، أو أنها المكان الواسع في المسجد ونحوه، فالمكان المتسع يقال له الرحبة. ثم شرب وهو قائم، هذا موضع الشاهد من الترجمة أنه في بعض الأحوال شرب النبي قائما، وعلمنا أنه إما للحاجة وإما لبيان عدم الوجوب. ثم قوله ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، أي من لم يرد طهر الحدث بل أراد التنظيف، فليس المراد بالوضوء هنا الشرعي، وإنما المراد به الوضوء اللغوي الذي هو غسل بعض الأطراف لأجل التطهر والنظافة. وبإليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأرواء، أي يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس. والحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم وفي جامع الترمذي، فيه أن النبي كان إذا شرب في الإناء لا يشربه دفعة واحدة، إنما يتنفس بين شربه، فيشرب شيئا من الماء ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب، فيكون شربه في ثلاثة أنفاس. وبين صلى الله عليه وآله وسلم عظيم فائدة هذه الصفة فقال هو أمرأ، هو أكثر نفعا ويسرا في دخوله للبدن، فهو أسوغ في الشرب، وأروى أي أبلغ في حصول الري للعطشان. وهذا من كمال دين الإسلام وعظمته، ففيه هداية العباد لكل خير من أمور دينهم ودنياهم وأبدانهم وصحتهم، فهو دين يهدي للتي هي أقوم في كل مجالات الحياة. وبه إليه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. وهذا الحديث ليس نصا في المرتين، بل يحتمل أن المراد به التنفس في أثناء الشرب، فيكون قد شرب ثلاث مرات، تنفس بين الشرب الأول والشرب والثاني وبين الثاني والثالث، وهما المذكوران في هذا الحديث. وسكت الراوي عن التنفس الأخير لكونه ضرورة واقعية. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. والحديث أيضا في جامع الترمذي وفي سنن ابن ماجه. كبشة الأنصارية المذكورة أخت الشاعر شاعر رسول الله حسان بن ثابت رضي الله عنهما، قولها فشرب من في قربة معلقة، القربة وعاء لحفظ الماء يصنع من الجلد، تصنع من الجلد الذي دبغ، فهو يشرب من فم تلك القربة. قولها قائما، شربه صلى الله عليه وآله وسلم هنا قائما واضح أنه لحاجة، لأنه شرب من فم قربة معلقة، شرب من فم القربة المعلقة، فكانت الحاجة تقتضي أن يشرب قائما. قولها فقمت إلى فيها، إلى فم القربة فقطعته، أي قمت إلى فم القربة التي شرب منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولامس فم القربة فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقطعته، لتحتفظ به ولتتبرك بأثر رسول الله وبفم رسول الله الذي التصق بهذا الجلد. فكانوا الصحابة الأكارم يتبركون بأثار رسول الله، بوضوئه، بشعره، بكل ما استطاعوا أن يصلوا إليه من آثاره صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. فيستفاد من هذا حرص الصحابة على سنة رسول الله والتأدب بآداب رسول الله والتأسي بها. فصلوات ربي وسلامه على رسول الله ورضي الله عن أصحابه الكرام، والحمد لله رب العالمين. شمائل الرسول
1: ذي الخلق النبي، حديث الجمعة جاءت بوصف الصحب على لسان الحب، معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا طاردا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينقض علينا وعليكم بالحد، إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
2: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا